يعذبان إلا في البول والغيبة، فهذان الرجلان كانا من المسلمين. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان بسماع صوت العذاب منهما. وكثير من الناس يتهاونون في أمر البول، فلا يستبرئون ولا يتوقونه ولا يجتنبونه. وكذلك الغيبة كثير من الناس واقعون فيها، والغيبة تشمل النميمة، إلا أن النميمة تكون عملا بين اثنين للإفساد بينهما. أما الغيبة فقد تكون في شخص واحد لذكره بما يكره في خلفه مما فيه. وإن الله تبارك وتعالى يجازي في الآخرة عباده على طاعاتهم بالثواب الجزيل، ويستحق من عصاه العذاب الأليم. وقد يظهر في هذه الدنيا بعض العقوبات على بعض المعاصي، كما أهلك بشرا كثيرا مضوا بعصيانهم لربهم وتكذيبهم لرسلهم، كقوم هود الذين أهلكهم الله بالريح فلم تترك منهم أحدا، إنما نجى الذين آمنوا بنبي الله هود، وكقوم صالح الذين عصوه بعد أن رأوا المعجزة العظيمة، حيث أخرج بإذن الله تعالى من الصخرة الصماء ناقة ومعها ولدها، فنهاهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عن أن يتعرضوا لها. قال لهم: ناقة الله وسقياها، فعصوه فأهلكهم الله بالصيحة، صيحة جبريل عليه السلام، فهلكوا من شدة صوته وبقي المؤمنون. وكقوم لوط الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل الخبيث، أهلكهم الله تبارك وتعالى بأن أرسل جبريل فرفع تلك المدائن بجناحه وقلبها، وكانت أربعة أو خمسة. نجانا الله وإياكم من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: يا ساريا وظلام الليل معتكر حيتك وطفاء من مستار سل الديامين.

بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البان والعلم وإن نزلت مقاما

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول بعض العلماء: القلب هو أمير الجوارح وسلطانها، فإذا صلح القلب صلح الجسد، لأن القلب هو الذي يعطي الأوامر للأعضاء والجوارح فتتحرك. ولأهمية هذا الأمر، أي إصلاح القلب، نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الواجبات القلبية، فهنيئا لمن حافظ عليها. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. من جملة ما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا عينية ولا هيئة ولا لون ولا مكان ولا صورة ولا حجم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف. ومن جملة الواجبات القلبية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدق في كل ما قاله وأخبر به وبلغه. ومن جملة الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. معنى ذلك أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن جملة الواجبات القلبية الندم على المعاصي. من الواجبات القلبية التوبة، والتوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. ومن الواجبات التوكل على الله. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. ومن جملة الواجبات المراقبة لله. من جملة واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله بالقلب بتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات الرضا عن الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه وتعظيم شعائر الله. يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا، باطنا وظاهرا، في قضائه وقدره. والذي يعترض على الله في شيء من الأشياء أو لشيء من الأشياء لا يكون من المسلمين وإن ادعى الإسلام. وكذلك الذي يقول عن شيء حدث هذا حدث ووقع وحصل بغير قضاء الله أو بغير مشيئة الله. وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. ومن جملة الواجبات القلبية الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. ثم إذا تمكن في ذلك يسمى عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه البيهقي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. ومن جملة الواجبات القلبية الصبر على أداء ما أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة والعياذ بالله تعالى، ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ومن جملة الواجبات بغض الشيطان. يجب على المكلفين بغض الشيطان، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا، إلى غير ذلك من آيات عديدة. والشيطان هو الكافر من كفار الجن. وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. ومن جملة الواجبات القلبية بغض المعاصي. يجب كراهية المعاصي من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها. فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. ومن جملة الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما معنى محبة الصحابة إنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الخير الكامل، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه، وأن يجعلنا ممن يلتزمون بالشرع باطنا وظاهرا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا في الفردوس الأعلى في أعلى عليين. اللهم انفعنا ببركات الأنبياء والأولياء، وأفض علينا من بركاتهم وفيوضاتهم وفتوحاتهم، واجعلنا من أحبابهم، وثبتنا عند الصالحين، واحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارته وشفاعته، والحج والعمر والزيارة والمجاورة والسعادة والشهادة، واختم لنا بالباقيات الصالحات، واجعل تربتنا البقيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع العالي القدر العظيم الجاه السيد السند المكرم المعظم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام الله عليهم وعلى

عفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي بحب

إله إلا الله. واحد هلأ بيسمع بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا، لما نقول لا إله إلا الله أثبتت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولا ما كان واحدا. ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبتت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وسأل أحد الصحابة رسول الله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: أطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام. فلا تنسى أخي المسلم أن صلة الرحم يتأكد وجوبها في رمضان، شهر الخير والبركات، وفي العيد. فاسعى جاهدا لزيارة أقربائك، ورحمك هو كل قريب لك من جهة أمك أو أبيك، ويقدم الأقرب فالأقرب. ولا تقل: أنا أزور من يزورني وأقطع من يقطعني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وصلة الرحم تكون بالزيارة، وأيضا بالإحسان بالمال لمن كان منهم فقيرا محتاجا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة. وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم 24 أيار 2026، الموافق لثلاثة ذي الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معي أنا علي قباني وإيمان الخرفان، وتحية كمان لحسام نيمني على المكسر. أهلا وسهلا إيمان.
3: أهلا وسهلا يا علي، يسعد صباحك. كمان يسعد صباحك يا حسام، صباحكم خير وبركة إن شاء الله. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وصباح جديد ويوم جديد وشتوات حلوين جينا هيك من خلالهم على هالشغل.
2: على فكرة أنا قاعد مع ماما اليوم الصبح،
3: طلع ماما كل الأمبياس حلو،
2: عم طلع عم تشتي، قلت لي لا ماما عم تشتي، كانت طلعت
3: طالعه بتشتي،
2: طلع على الشباك وشوفي
3: الارض ماي. هلا ما كتير برد يعني، بس انا بدي هيك جاكيت رقيقه اللي بده يظهر طقس كتير حلو.
2: نعم

0: بدي أذكر برقم التليفون اللي فيكم تبعتوا لنا عليه هو 0166-7602. أنجي عم تقول يسعد صباحكم، شاد الطقس الحلو هيدا، جو حلو فعلا يعني بأيار عم تشتي يعني
1: بتكون تتعود. هلأ
0: بنشرة الطقس خبركم تفاصيل أكتر. عنا رسالة من أم هيثم المجلد عم بتوجه تحية للحاجة ضحى ولا كمان لأم نور عيونها. الآن لحظة، الرسالة من مين؟ ما عم تقولوا من مين، عم تضيعونا. مهم، الرسالة عم بوجهوا تحية للحاجة أم هيثم المجلد وكمان عم بيدعوا لها بالشفاء العاجل.
1: أوكي كفي؟
0: لا إذا بدك عادي يعني.
1: أوكي سلام للجميع، كمان جزاكم الله عنا كل خير، وسلام لعلي ولإيمان وخاصة الحاجة هبة وأم أويس، بس من مين؟ ما بعرف صراحة، خبرونا. تحياتي لألكن صباح المعرفة، لألكن ولجميع المستمعين، وأبي أنور القطان وأمي خيرية شاهين وإخوتي عبيدة وتاليا ماريا القطان بويرج البقاع.
0: هلا تذكرت بدي وجه تحية، بتمنى يكون عم يسمعنا عمي رضوان. يعني مبارح بعت لي رسالة اللي بسمعك على الإذاعة أنا ورايح الشغل، بتوجه تحية للكل إلا لعمك. ليه؟ فأنا تحية لعمو رضوان.
1: على فكرة كمان في تحية لإلك، مبارح حدا موقف أختي بالطريق قال لها سلمي لي علي قباني، قلت له أنا ما إيمان أنا مريم.
0: مع أنه ما بتشبهوا بعض أنت ومريم كثير.
1: أيوة حتى ولا بالصوت يعني، بس أنه افتكر أنا وسلمي لعلي قباني، ما عرفنا من مين بس يسلم
0: علي بسلم علينا. ما هيك يا حسام؟ طيب شو هالأجواء الحلوة، بلشنا نفوت نقرب أكتر وأكتر للعيد وبلشت هيك عجقة العيد. مبارح وصلت أختي من السعودية وكنت بالمطار وشفت قدي في عجقة ناس جاي على لبنان تعيد، أنا انبسطت كتير صراحة، كتير انبسطت.
1: أهلا وسهلا بالسواح.
0: نعم أهلا وسهلا بالسواح، وأهلا وسهلا بالمغتربين اللي قرروا يجوا يقضوا أيام العيد عنا بلبنان مع الأهل ومع العيلة،
1: وهيك عطلة حلوة. عطلة حلوة يعني طويلة هالكم يوم طويلة. صح،
0: وكمان الحجاج عم بيحضروا حالهم، في قسم راح وفي قسم بكرة
1: عم يستعد
0: بكرة مع الديوان، مع حملة الديوان. صح، مثل ما وعدناكم بإذن الله حنكون معكم ببث مباشر من المطار بدءا من الساعة 4 ظهرا. إيمان حتكون باستديو، أنا حكون بالمطار، حنقلكم حنحاول نقلكم جميع يعني هيك المشاعر والتعرف الأجواء كيف بتكون بالمطار.
1: صحيح،
0: حنحاول نعمل مقابلة مع أكتر ناس رايحين بالحملة كمان مع القيم يمين على حملة الديوان،
1: يعني ميكس مشاعر بتلاقي خليط، يعني الفرحان المبسوط اللي ما بصدق ايمتى تطير في الطيارة، اللي زعلان على فراق أهلته وأحبته بس هو كمان بنفس الوقت مبسوط لهم، اللي غاصص لأنه ما قدر يروح هيد السنة، كتير بتكون من المشاعر. هول كلهم بدنا نشوفهم يا علي إذا بتريد، وتابعونا إذن مثل ما ذكرنا بكرة الساعة 4 من مطار

0: ومثل العادة خلينا نبلش برنامجنا بالدعاء، خلينا ندعي سوا خاصة بهذه الأيام الفضيلة لله تعالى. نسمع سوا دعاء اليوم.
1: دعاء اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة

ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا.

0: محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله الله
2: ورد اليوم.
1: الله الله الله
3: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 الموافق لعشرين أيار 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. إذن ورد اليوم ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منهم 100 مرة.
2: ما بس تكتفوا بهذا العدد، يعني طول ما أنتوا قاعدين فيكم تكونوا مسكين العداد أو المسبحة وعم تسبحوا وعم تهللوا، خاصة بهذه الأيام لله تعالى، يعني تخيلوا قد ايه ممكن تحصلوا من ثواب. فيلا بلشوا بالورد اللي قلتكن عنه إيمان، بعتونا صور عداداتكن لنشجع بعضنا على الخير.

0: عنا رسالة من أم محمد، وعليكم السلام، بترحب بالجميع، بتوجه تحية خاصة للحاجة هبة وأم أويس، وكمان لحسام منيمن الزميل العزيز، وكمان الأسرة أسرة إذاعة نداء المعرفة. كمان أحمد الشهاب، يسعد صباحك، عمو شلونكم؟ بسم الله عليكم. الباص يلي أنا فيه مبسوطين يعني بالهيدا، نحن تحية لكل الموجودين بالباص اللي بقلبوا أحمد الشهاب.
1: تحية بدنا من عندك جميعا، وبدنا من عندهم زقفة،
0: ومن عند حسام زقفة كمان.
1: شجعونا،
0: فاجأنا لحسام بس.
1: طيب، تقبل الله طاعتكم. كمان ياريت تبعتوا لنا من مين، من أم بسام، بس بليز لما بتكون تبعتوا لنا رسائلكم على 0166-76-02 اكتبوا لنا بس بالآخر الأسماء. بدي صبح على بابا، عم بيقول صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، مع غسل القلوب من كل الذنوب، سلمونا على علي قباني وحسام منيمة. زقفة لبابا،
0: هوي زقفة للحاج يوسف غرفان أكيد، بس هذه كمان زقفة لكل الموجودين بباص الموجود فيه أحمد الشهاب.
1: تمام، خليهم ينبسطوا فيها لهالزقفة وهي سناله.
0: طيب، إيفا عطايا بتصبح علينا وعلى تيتا وجده، جده يعني الحاج يوسف عاشور. أنا على الطريق رايح على المدرسة، مدرسة الصلاحية. كمان ليان الرفاعي تتمنى لنا نهار حلو، وخاصة كمان لخي أنس وإما وكل أهل بعلبك وعلي وإيمان.
1: حلو، تمام. مها درويش كمان، ست مها يسعد صباحك، تحياتنا لإليك. وكمان بدي ادعيكم لتشاركوا بالمسابقة اللي عم ننشرها على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، ايضا على قناتنا على واتساب، وايضا تليجرام، وتفوتوا وتشاركوا وتجاوبوا على السؤال اللي بتلاقوه هونيك. هيدي المسابقة مستمرة ان شاء الله لغاية العيد. كمان بدنا نصبح على دعاء الدغيلي، يسعد صباحك. سناء شماس كمان، ست نادية بغدادي، صباح الأنوار مع إذاعة الخيرات، أهلا وسهلا فيك. تحية لعلي وإيمان وحسام وزوجي وإخواتي وبناتي وأحفادي هنادي ودانيال.
0: ودي لي سلامي يا رايح الحرم، يعني هالأنشودة بتشوف تذكرنا بهالأيام ووقتها مثل ما بقوله.
1: نعم،
0: فخلينا نرجع نسمع من عند حسام لأنه كان حاططها بالخلفية هو. يا

0: ومع هالأجواء الحلوة بدي أوجه تحية لغسان دليقان، عم بيقول انتباه لجميع السائقين في سيارة أو دراجة نارية، ما بعرف اللي بدون ينتبهوا من الانزلاق
1: حتى ما يزحتوا على
0: لأنه شتت هلأ هيك الشتي خفيف، فهذا بتصير بيقولوا بالعامية نحن عنا بتصير الأرض صابون يعني.
1: صح،
0: فسوقوا على مهلكم،
1: سوقوا على مهلكم إذا بتريدوا. بدي صبح كمان على خالتي أسماء من بحلبك، بتصبح علينا يا علي وأسرة الإذاعة وعلى زوجة سامي أبو عمر وعلى جميع اللي عم يسمعونا مع فنجان القهوة وقطع البسكوت، شي كتير طيب. صباحو يا خالتي، بحب هيك نعمل صبحية نحن والمتابعين، كل واحد شو بحب يشرب الصبح، شو بحب ياخد هيك على رواق.
0: ميرنا برجاوي كمان بتوجه تحية لمستمعي إذاعة نداء المعرفة وبالأخص أفراد مجموعة القلوب البيضاء اللي ما بيّن حدا منهم لهلا.
1: بلا في أنجي بعتت بس عبدنا وصلنا
0: بلا ريتا. وعليكم السلام عمر خروب، دعاء لأولادي علي خروب ومحمد خروب وعثمان وليد، كمان يعني عم يطلب منا ندعي لهم، يمكن عندهم شيء امتحان أو شيء ما بعرف. في امتحانات هلا بالمدارس؟
1: أنا هلا على الآخر صرنا يعني ما يحلو الأمر بآخر حزيران تقريبا،
0: بعد شهر يعني. أيوة
1: بعد العيد عنا رجع قوية على المدارس إن شاء الله. يسعد صباحكم مريم عطوي، بحبكم كتير كتير كتير، وكل يوم بسمعكم أنا وراحة على المدرسة، بتمنى نكون لحقناك يا مريم.
0: أنا أريتا ولحقتها
1: أريتا.
0: نعم
1: طيب، أنا ما عم بيفتحوا ما عندي.
0: شوفي حسام مستعجل على الطقس،
1: مستعجل بك تعرف إيه؟
0: خليني بس مرة رسالة حنان غنام، بعتت لنا صورة هالفنجان القهوة كتير حلو،
1: واو
0: رائع،
1: واو
0: عم صباح الأمل والإيجابية والبوزيتيف وايبس. طيب كيف بده يكون الطقس؟ شو أخبار هالشتوات؟ هلا بنعرف.

0: كيف بده يكون الطقس اليوم وبالايام الجاي وشو اخر التحديثات بما يخص طقس العيد؟ هلا بعد بكير نحكي عن طقس العيد. انا بقعد براقي خرائط وبطلع بجيب لكم هول المعلومات
1: هول الاخبار.
0: انا قلت لكم امبارح انه في تقلبات جويه ونحن عم نتاثر بطرف
1: بلشنا نشوفهم.
0: ايه عم نتاثر بطرف هالمنخفض الجوي اللي عم بيسيطر على تركيا وعم بيؤدي لامطار هنيك غزيره. نحن
1: نعم
0: الحسام ما بقى في ما بقى في بلد الا ما تأثرنا فيه. دخيلكم تجي الصيفيه بتحب الصيفيه؟ بحب الشتويه بس خلص اشتاق للصيفيه.
1: لا انا ماشي حالي على فكره.
0: هو لو بيبقى الطقس ربيعي حلو كتير بيكون
1: كتير
0: يعني
1: حلو.
0: هيك خفيف
1: بس تعجل على الصيف
0: ما في عرق
1: وعلى
0: ما في
1: الشوبات
0: يعني
1: وعلى...
0: طيب نعم. إذن هيدا اليوم وبكرة يعني نحن حنشهد بإذن الله بين اليوم وبكرة طقس متقلب مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة. حتى لا تكون بدها تكون عم بدور الميكروفون حسام بدها تكون دون معدلات الموسمية. يعني اليوم بنهار 22 وهو المعدل العام 26-27. الأمطار حتكون متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية والجبلية مع اشتداد بسرعة الرياح توصل بالشمال ل 60 كيلومتر بالساعة. ليه صوتي فيه هيك صدى ولا أنت فتحت الميكروفون؟
1: هو فتح هو فتح ليه
0: أوكي خلي بدك تعلي بس تخلص النشر. خميس وجمعة الجمعة بتخف الأمطار وبيجعل الطقس ربيعي دافئ بالويكند. هلأ الناس عم بيقولوا والهيك المراقبون عم بيقولوا إنه هذا التقلبات الجوية حتبقى مرافقتنا لآخر أيار. هيك عم بيقولوا بس نحن بنرجع بنجيب لكم
1: آخر العلم عند الله.
0: نعم تفضل حسام.
2: أنا بس عندي سؤال واحد لما أنت عم تقول نحن هلأ حنستقبل منخفض جوي ليه بتكون متفائل؟
0: بحب ليك أنا بحب السسبانس بنشرة الطقس يعني أنا لما
2: سنستقبل منخفض جوي إن شاء الله بإذن الله حنستقبله اليوم
0: لأنه غريب بأيار منخفض جوي أيار يعني
2: ليخلص أيار لحتى نشوف الصيفية
0: الله أعلم بس حسب التوقعات هيدي التقلبات والانخفاض
2: كل شيء نعم الله لا شك
0: بس هيدا الجو المتقلب حيبقى عم بيقولوا لا آخر أيار.
1: نعم.
2: وماذا تقول في صور القروش؟
0: ما حكينا عنهم امبارح
2: قصدي هل حققت بالموضوع
0: لا بعد
1: عم يعمل دراسات
0: بدنا نستضيف حدا خبير بهالموضوع.
2: هل صور قديمه؟
0: لا منا قديمه هالسنه. حسام عم يسالني الكل اللي عم يسمعنا عم يسالني عن فيديوهات القروش اللي انتشرت على السوشيال ميديا.
2: مش القروش المصاري يعني لا القروش
0: الحيتان كلاب البحر يعني اللي بيقولوا له هيك على شواطئ لبنان. بدنا ندقق اكثر بهالفيديوهات ونرجع نجيب لكم معلومات اكثر. عفوا على هذا الخطأ التقني طلعنا بشي ونشودي يا حسام.

0: بدي وجه تحية كبيرة كتير للحاج محمد فخرو. هو قليل لي يبعث لنا عم بوجه لنا تحية لنا ولقصة الإذاعة. تحية لك حاج محمد. كمان من الرسائل وصلتنا ميسا من صيدا بتوجه تحية لزوجة محمد وبناتها نايا ونيلاي، وهيك عم تطلب انه ندعي لها بالخير. كمان هيك يا ريت كلنا ندعي لبعضنا بهيدي الايام المباركه.
1: نعم.
0: نسرين الشعر عم تقول القرش غير كلاب البحر. بعرف بعرف، بس انا لوصل يعني شو قصدي. كمان عم توجه تحيه لنا لجروب القلوب البيضاء، انجيلينا، فاطمه سعد، فاطمه الحمصي، هاديه، نوره عربو، وكل المستمعين.
1: كمان بدي صبح على بهيجة العويك، صباح المعرفة، صباح الخيرات، ولكل أحباب أستاذ أم محمد دباه كمان يسعد كل أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. الشيخ زياد غنام كمان بيسلم علينا،
0: تحية للشيخ زياد.
1: يسعد صباحك شيخنا، حفظكم الله جميعا، أرجو من الله لي ولكم ولكل أحباب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، سلامي لحنان وسيرين ولزوجتي الحاجة آني. تحياتنا لكل اللي ذكرتهم فضيلة الشيخ.

0: بدي وجه تحية لخالتي منى اللي عم تسمعنا هلا، يسعد صباحك. كمان تحية كبيرة للمنشد محمود مرديني، شكرا لك على الرسالة. وأيضا أحمد علوي من ألمانيا بصبح علينا، بوجه تحية لوالدته وصديقه إبراهيم دبليز.
1: كمان عنا رسالة من سوزان بتصبح على الجميع وترجو قراءة الفاتحة لوالدتها عايدة الخولي أم عماد عيدو التي توفيت الأربعاء الماضي،
0: وتحية
1: لكل من شارك وساعد في عزائها في لبنان والسويد، رحمها الله رحمة واسعة. يعني بيبقوا دايما الناس لبعض، سبحان الله، لما بالأزمات بالفقد بالفرح هيك كلهم بيلتموا على قلب واحد. لو نقرأ لها الفاتحة: صباح البركة بهالأيام المباركة، حابة اسمع مديح يا روحي طيبي بمدح اتهامي. باسمة، يسعد صباحك، طلبك صار عند حسام.
0: فاطمة الحمصي بتوجه تحية لجروب أهل القلوب البيضاء فردا فردا، وعم تقول الله ييسر أمر فاطمة سعد اللي رايحة على الحاج إن شاء الله. وكمان سلام خاص للمنقذة نسرين الشعار. أيوة، وعم تقول انه عم تذكرنا انه سنة مرت على رحيل المنشد الحاج معروف قرانوح رحمه الله، يا ريت نتذكره وندعي له بالمغفرة. بفتكر بعد معي بس دقيقتين، بعد الفاصل إيمان رح نحكي، جبت لكم معلومات عن رحلات الحاج قديما بالغالب كانت رحلات شاقة تحفها المخاطر.
1: صحيح،
0: ابقوا معنا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01 74 64 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 دولاراً لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.
3: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.

0: كرمال ما نطول على الناس كتير، عنا تحية عنا تحية للمنشد محمد المرديني كمان. محمد ولا محمود قصدكم؟ محمود على علمي، محمود. أنا ما بعرف إذا في كمان خيو لأحمد ومحمود، في محمد كمان بيمدح حسام، لأنه ما شاء الله إن العائلة كلهم حلوة أصواتهم حلوة
1: ما شاء الله. وبكل بيت بتلاقي فيه محمد وأحمد ومحمود. نعم. ما شاء الله.
0: طيب باسم مليانة، لو سمحتوا بدنا نسمع الكعبة محلاها.
1: يا عين كتير حلو. صباح الخير من ايفا عطايا، بدها تصبح علينا
0: سيريتا
1: وعتيتا وجده. ما بقى حقرا رسائل، انا ما بقى حقرا رسائل، خلص انا زعلت. انا حقرا الطرقات يا جماعة الخير، احوال الطرقات هيك بكون اكيد علي ما قريها للرسالة. بس ليك خبر ما حلو، تصادم بين اربع مركبات على اوتوستراد بحمدون باتجاه علي، صح، بمحلة قصر أسمهان، والأضرار مادية، ودراج من مفرز سير بعبدا يعمل على معالجة السير وتسهيل الأمور، وهذا أكيد بسبب الأمطار المتفرقة والخفيفة اللي حذرنا منها. فيرجى من السائقين الكرام توخي الحذر وتخفيف السرعة تفاديا للانزلاقات والصدمات.

0: بدر، تحية لإلك يا مي. كمان من الرسائل اللي وصلتنا مي هواري عم تقول صباح العشق المحمدي، بس خليني لأنه الرسائل تكتروا طلعوا فوق بعض. أوكي أوكي، بتصبح علينا عيد عيدة شوي. شو هي اللي بدنا نعيدها؟ أيها
1: شيء أنشودي مرأت بركان.
0: أم محمد من الأردن، تحية لإلك والله يتقبل منك صالح الأعمال. كمان من الرسائل اللي وصلتنا بفتكر أوكي ريتيا سمعنا يا حسام.

0: خبرية اليوم.
1: إيمان، كلنا بنعرف إنه رحلات الحج من زمان ما يعني مش مثل هلأ، يعني كانوا قبل يتعبوا، بالغالب يتعبوا كتير، وكان في كان يواجهوا مخاطر على الطرقات.
2: صحيح.
1: اليوم أنا جبت لكم معلومات، هيك جمعت لكم معلومات عن هالرحلات اللي كانت تصير من زمان. كانت رحلات الحج قديما تتنوع بين الركوب على الجمال والبعير وضمن القوافل أو مشيا على الأقدام. تخيلي كانت في ناس تروح مشي على الحج.
2: أي نعم.
1: ومش إنه مسافة قصيرة، يعني كانت المسافات تمتد لآلاف الكيلومترات،
2: يعني شهور.
1: وهون اللي بدي أحكي، يعني اللي كان بده يروح على الحج من المغرب العربي، يعني من الجزائر، مغرب، تونس، كان يطلع قبل 8 شهور أو سنة.
2: يا الله.
1: من بيته قبل 8 شهور ليوصل على الحج. سبحان الله.
2: تخيل كيف بيوصل لهنيك، لأنه كمان هنيك في مشقة والعبادات اللي بده يعملها وبالازدحام يعني كمان فيها مشقة.
1: أما الحجاج اللي كانوا يطلعوا من بلاد الشام، يعني من لبنان، سوريا وفلسطين، كانوا يطلعوا قبل 4 شهور، وكان في 3 طرق رئيسية للوصول إلى الأراضي المقدسة. وكانت هذه الطرق أشهرها درب العراق من الكوفة وبغداد عبر درب زبيدة، طوله حوالي 1500 كيلومتر، وبيحتاج لمدة تتراوح بين 40 و50 يوم مشيا.
2: يا الله.
1: درب الشام من دمشق عبر تبوك، وكان ياخد حوالي 1.5 شهر مشي. ودرب مصر من القاهرة عبر سيناء والبحر الأحمر، ومن ثم بيوصلوا للمدينة المنورة. كان الفقراء بالغالب يمشوا على الأقدام، ما كان عندهم مصاري يستأجروا جمال أو قوافل يطلعوا فيها.
2: نعم.
1: كان يحطوا الزيت طبعاً على رؤوسهم أو على الدابة مع حدا تاني. كانوا يناموا بالصحراء تحت النجوم.
2: يا الله.
1: أما الناس اللي كانت ميسرة، يعني مع مصاري شوي، كانت تستأجر الإبل والبغال، البغال والجمال يعني، لا يطلعوا عليهم. أما النساء والكبار السن فكانوا يركبوا على الهودج فوق الجمل، يعني هؤلاء مخصص للنساء وكبار بالسن. هلأ سيستام المشي بهالرحلة كيف كان؟ من الفجر

0: للظهر كانوا يمشوا بوقت الظهر لما يصير في شوب كانوا يرتاحوا, من بعدها بين العصر والمغرب رجعوا يمشوا
1: يواصلوا
0: يعني المشي. كان بوقت سعر المي كتير غالي, فكانوا يتعرضوا أحيانا لبعض قطاع الطرق اللي بيسرقوا منهم المي, وكانوا يواجهوا صعوبات المناخ من برد أو حر. فشوفوا نحن النعم هلأ اللي نحن فيها, بساعتين ثلاث ساعات بتكونوا هنيك مكيف الطيارة, بس أكيد هن كان يعني ثوابهم أكتر لأنه في مشقة أكتر والله أعلم.
1: نعم. على قدر المشقة ثواب, تبارك الله. مش سهل اللي عم تذكره, يمكن نحن بنغفل عن هيدا الأمر أو ما بيجي ببالنا لأنه ما كان في كل هيدا التقنيات الموجودة هلأ. وبعدين يعني لا, حتى لو كان في مصاري وحتى لو كانوا مرتاحين على وضعهم كانوا يطلعوا على الدواب, عرفت؟ سبحان الله. وكمان صعب, منه أمر سهل. نحن بالطيارة خد ثلاث ساعات من لقى حالنا استوينا خلاص,
0: استوينا ويرجعوا يعني البعض منا
1: قدين دلعين نحنا.
0: سبحان الله. على كل إن احنا حنبقى بأجواء الحج, وبعد شوي حنبقى باتصال مع دكتور وسيم شتيلة لنحكي معه أكتر عن نصايح عامة بيقدمها للحجاج قبل ما يطلعوا.
1: نعم.
0: ويسافروا. بفتكر صار الدكتور وسيم جاهز معنا, ما بدنا نأخره, عنده عملية. يسعد صباحك دكتور وسيم. أول شيء كل عام وانتم بخير, الله يتقبل منك صالح الأعمال. دكتور وسيم, أنت يعني دائما كنت تكون موجود مع حملة الديوان كطبيب مرافق للحجاج. خبرني قبل الرحلة للكل منتظرة, شو نصايحك الطبية اللي بتقدمها للحجاج؟
2: هلا ضروري اول شيء الحمد لله هلا الامني عم تعمل هني اولا اصلا فحص طبي لكل الحجاج عم بيحضرون قبل بوقت, هذا كان من اهم الانجازات والاشياء اللي عملتها الحمله لاهتمام بصحه الحجاج.
0: نعم.
2: بس هلا اكيد لكل شخص بضروري يشوف الطبيب الخاص فيه قبل ما يسافر اذا عندهم امراض مزمنه, إن كان ضغط أو سكري أو أمراض تانية, عشان هونيك صعب تلاقي الطبيب الصح أو الأدوية الصح بسهولة. هذا رقم واحد. ورقم اثنين, نحن نعرف إنه بالحج في كتير عالم وبيصير في كتير أشياء مثل الجريب أو من التسمم, فهالأشياء ضروري نكون نحن أخذين احتياطاتنا قبل ما نسافر. هلأ شو هن الاحتياطات اللي عادة الواحد بيخدها معه؟ أول شيء بياخد أنتبيوتيك مثل الميتادور أو شبيه لقاله ليبوفلوكسيستين, هدول أنتبيوتيك قوي يعني بهذا بيعالج التهاب الرئوي القوي اللي بيصير كتير معنا تقريبا كل سنة صارت معنا عشان على اكتظاظ العالم وعلى تغيير الطقس على التعب الجسدي بيصير معنا هالالتهابات. رقم اثنين بقلهم للحجاج ياخدوا معهم دوايين مهمين جدا للتسمم المعوي اللي بتصير, وأوقات بيكون تسمم حاد مع حرارة واستفراغ وإسهال, اللي هني سيبروفلوكسيسن والفلاجيل. كيف بيتاخدوا هالأدوية؟ السيبروفلوكسيسن بيتاخد حب الصبح حب عشية على 5 أيام, والفلاجيل بيتاخد حب الصبح وحب الظهر وحب عشية كمان على 5 أيام.
0: إذا تعرضوا لمشكلة دكتور, سوري عم بقطعك, يعني إذا صار معهم هذه المشكلة بياخدوها هيك؟
2: أكيد مش دائما, بس هدول بيكون معهم أوريدي جايبينهم معهم بحقيبتهم, حاطين معهم هالعلب الأدوية احتياط, عشان هونيك إذا تضايقوا صعب واحد يروح على صيدلية يجيب أدوية.
1: صح.
2: أوقات ما بيعطوا أدوية بسهول.
0: نعم.
2: وتانيا كمان أنا بقول لهم عشان أوقات بيكون في شوب كتير وماشي كتير, يكون واحد معه ظروفة مصل صغيرة بحطها بقنينة المي, منها بياخد إلكترولايت بيعطي نشاط لحاله وبيقوي حاله وبيمنع الديهايدريشن أو تنشيف الجسم. وأكيد أدوية البنادول والبروفينيل, هذه أدوية الوجع عشان واحد معه يصير معه وجع بعضله بالعظم كمان ضروري جدا.
0: نعم
1: دكتور, في أشياء ممكن يعني يعملها قبل ما يروح على الحج؟ بتنصح مثلا باستعدادات بدنية وقاية مبكرة, أشياء يعملهم هون قبل ما يروح على الديار المقدسة, رياضة, مشي, ما بعرف هيك قصص تفاصيل؟
2: أكيد المشي, أكيد المشي بيساعده عشان العضلات إذا ما بيستعملها بالمرة دغري بيستعملها هونيك حيصير معه تعضير, حيصير معه وجع, أي حيصير معه ألم حادة, فأكيد المشي هلا يمكن ما كتير بقى معه وقت, بس كل ما يمشوا أكثر كل ما يكون أحسن, هذا ضروري. تاني يعمل الفحوصات الروتينية تعيشها قبل ما يسافروا.
1: نعم.
2: دم يمكن يكون عندهم فقر دم, ياخذوا حبوب فيتامينز حديد ليقووا حالهم هونيك, هذه أشياء أساسية أكيد.
0: نعم دكتور، ما كتير بدي أتأخر عليك، بس بتعرف هونيك بدرجة الحرارة بتكون عالية وأكتر الحجاج بيشوبوا، فبيكونوا عندهم يعني شو بتنصحهم ليتخطوا هذه المشكلة؟ في منهم بيقولوا لك يعني مثلا إذا قضيناه عم نشرب مي ساعتها مصير نحتاج نفوت كتير إلى الخلاء، وهونيك بتعرف صعبة يعني إنه قصة الخلاء، شو بتنصحهم؟
2: هلا اول شيء، هلا اول شيء بدنا نقول اكيد يكون الزبين التيب اللي هي ملائم، يعني التيب الفواتح اكيد، خاصه ان مش طول الوقت حيكونوا محرمين، في اوقات حيكونوا هن عندهم اشياء تانية، فالاشياء الفواتح بتكون كثير بتساعدهم انه تعكس الشمس وخفوا الديهايدريشن، يجيبوا واقي يعني سان سكرين كمان كثير مهم. في شيء كمان موضوع ممكن نستعمله، تعرف مثل تكون مثل السبراي الصغير بتحط فيه بقلبه مي وبتفسها حالك مي من برا، هل بتحافظ انه تخلي حرارتك اوطى، يعني بتعطيك هالنوع عشان احنا بس نعرق. شو هدف العرق؟ العرق بيطلع على المي عشان يعمل ايفابوريشن، بيطلع عن جسمك وبتخفف حراره جسمك، بس عم بتساعده بتفسها حالك شويه مي منه بتبورد ومنه بتحس حالك انه منك هالقد عطشان، ومنه بتكون انت عدلت حراره جسمك مع ما فت بهيت ستروك. هذا أشياء أساسية، ومثل ما قلت لك ظرف المصل مهم، عشان قنينة مي مع ظرف مصل قد 4 قنينة مي عادية. أيوة. فأنت كأنك تشرب 4 أضعاف.
0: نعم. بالنسبة لل يعني الأكل تبع الحجاج ونظامه الغذائي كمان، شو بتنصحهم أنه يعملوا بهالموضوع؟
2: هلا الحمد لله الحملة ما شاء الله عليهم دائما بكرموا الحجاج بأنواع أكل كتير وتفاصيل كتير، بس دائما بقول للحجاج لو هالأشياء متوفرة لإلكن خذوا بس عقدكن وما تزيدوا عشان معقول تنقذوا. يعني دائما ما يكتروا الأكل بهالموضوع، عشان بأوقات بيصير معهم تلبك معوي، ويحاولوا ما يكتروا الأصناف، إن صنف أو صنفين مهم ما يكتروا الأصناف عشان ما يصير معهم تسمم أو يصير معهم وجع بالمعدة، وهي تصير معهم خاصة أوقات كلهم بيشاركوا أوضة واحدة، ففيهم بيستحوا فيهم بيتضايقوا، فبصير معهم هالمشاكل كتير بهالموضوع.
0: نعم. شكرا لك دكتور وسيم شتيلة على المعلومات المهمة اللي قدمت لنا إياها، وبإذن الله إن اللقاء التاني معك
2: إن شاء الله. بارك الله فيكم.
0: آمين وبكم في أمان الله.

0: بدي وجه تحية كبيرة للحاجة منى كردي. كمان من الرسالة اللي وصلتنا الحاج حاتم حليمة عم بوجه تحية لباسم قلبون وجهاد الأزاز, وبيتمنى يسمع
1: الأزاز.
0: أزاز قلت أنا
1: الأزاز بصن
0: الأزاز
1: مع الشد
0: الأزاز عائلة طرابلسية. هي حسام عم بفيدنا بالمعلومات. كمان عم يطلبوا أنشودة للهادي لما راحوا.
1: وكمان ست منى الكردي عم تطلب برفاق العمر راحوا يحجوا البيت. بدك لحي يا حسام, بدك لحي
0: يعني.
1: نعم
0: طيب.
1: وفي كمان ودولي لحبيبي تعبان إذا بدك من مين الرسالة صباح وبدنا أنشودة بس ما كاتبين لها الاسم.
0: لميس العالي رايحة على المدرسة مع خيا طارق وعمر, سمعونا تعب الرو شو
1: هي نفسها تعب الرو الحاج الشروح. محمود وهبي.
0: طيب بس خلينا نفوت بالسؤال اليوم.
1: سؤال اليوم
0: نعم
2: سؤال اليوم
1: موضوع نزار.
0: نزار دبوس
1: يسعد صباحك يا نزار.
0: نزار قال عم بيطلب انشودة رمضان وتجلى
1: هيك عم يطلبوا انشيد.
0: نسمع يعني لو مش رمضان. انا عم فكرة امرأة بسمع انشيد لرمضان مش برمضان
1: بتحن. سبحان الله
0: سبحان الله. طيب سؤال اليوم, شو نصيحتكم لشخص رايح يحج لأول مرة هالسنة؟
1: شو حلو
0: يعني شو خاصة انت بسم الله عليك حجيتي قبل, شو بتعطي بدي بلش فيكي, شو بتعطي نصيحة للي رايح يحج لأول
1: اللي
0: مرة؟
1: اللي رايح أول مرة بقول له تعلم قبل ما تروح. لأنه صعب الواحد يروح على محل بده يؤدي فيه عبادة وما بيعرف يعني كيف اللي ضايع بالصحراء.
0: نعم.
1: حقيقة صعب. لا تعلموا قبل ما تروحوا أحكام الحج.
0: طيب بعتونا أجوبتكم على 0166-7602 وانصحونا وقدموا نصايح للناس رايحة تحج هالسنة لأول مرة.

0: شو بدي أقول؟ نزار دبوس ورسائله، شو بدي أقولكم؟ طيب ضحكتنا يا نزار. الحاج نزيه علم الدين والد الشيخ محمد علم الدين أكيد مع حملة الديوان أهل الثقة والأمانة بينصحر الحجاج يروحوا يعني مع حملة الديوان.
1: نعم.
0: وعنا سلام لألك حاج نزيه من حسام.
1: نعم. هانيا صيادي من طرابلس بتصبح علينا وبتقله يستفيد من وقته كله بالعبادات وأكيد يروح مع الحملات اللي بتنظمة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
0: الحاجة منى كردي عم تقول بده يكون صبور ويتجنب الغضب ويبعد عن الغيبة والنميمة. وأكيد أكيد أكيد يعني شو رأيك حسام؟ حاسك هيك في ما هو في يعني انت حسام بتعرف في ناس بتروح للتوب وبتوقع بالغيبة والنميمة يعني بتستبعد يعني سبحان الله امرار بنسمع بصير مشاكل يعني بصير في بيكسروا قلوب بعض وبيصيروا بيعلوا صوتهم على بعض
1: علي يعني سبحان الله
0: ايه نعم
1: تعليق انا اللي هلا كان عم يحكينا اياه حسام بدي اخبركم شغله يعني حقيقه شفنا بام العين مثل ما بيقولوا امام الكعبه المشرفه لما بتكون انت عم تعمل عباده عم بتطوف عم بتخليك قد ما فيك حاضر قلبك لحتى تعمل هيدي العبادات بالمقابل في ناس عم بتخبيط وعم بتدفش وعم بتبعد الناس لحتى توصل لا تتبرك بالحجر الاسود
0: شفنا
1: شوفت عيني ايه. ناس عم تاكل قتل هنيك عم تتخبط عم تنشال من شعرها منك مضطر ليه ما بنعرف الحديث من حج فلم يرفس ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بدك ترجع بهالمزية بدك تحافظ على حالك وعلى تصرفاتك على كل حواسك لحتى ترجع وذنوبك مغفورة.
0: نعم.
1: سبحان الله سبحان الله
0: سبحان الله هذا كانت اللي عم تذكرنا فيه الحاجة منى كردي كمان الله يرزقنا الحج جميعا السنة الجاي نزار عم بقول وكمان
1: كتير هو
0: عم بوجه تحية لعمر رجب صديقه
1: أوكي. الحاجة محمد دعيد وصباحكم خيرات وبركات وبركات مطر وحنين للهادي الأمين سلام كبير لكل المستمعين إذاعة نداء المعرفة وهنيئا لحجاجنا الكرام ليلى عليوان تحياتنا لك
0: طارق ليان خيو لغسان بدي وجه له تحية كبيرة بعت لنا فويس للأسف ما فيني اسمعها يا غسان كمان من الرسائل اللي وصلتنا تحية للجميع وكمان بسلم على كل اللي عم يسمعونا أبو محمد زايد من البداوي
1: نعم كمان اغتنام كل لحظة خلال رحلته هيك عم تنصحنا ميرنا برجاوي وقد تكون هيدي الرحلة الوحيدة له اللي رح يروح فيها على الحج لأنه حقيقة في مشقة كتير لحتى الواحد يقدر يوصل ويروح إلى الحج فلذلك يحرص على أدائه على أكمل وجه لعله تكون الأخيرة الله أعلم
0: وما ننسى مساعدة كبار السن يعني
1: صحيح.
0: والناس اللي بحاجة لمساعدة ما نقصر بهالموضوع هذه فرصة بتجي لعندكم يعني أنه تكون
1: نعم.
0: تكسبوا ثواب أنكم عم تساعدوا إخوانكم بهذه الرحلة وكمان بدي أقول شغلة كونوا خفاف على القيمين على الحملة
1: خفاف نضف
0: يعني ما تنقوا كتير يعني أنا عم بحكي لأنه بعرف شو بصير تعرفيني أنت أنا بفوت بهالوصص
1: خبرة
0: بهالمواضيع يعني أكيد أكيد القيمين على حملة الديوان أكيد بكونوا هن عاملين كل جهدهم لتكونوا أنتم مرتاحين ومبسوطين وكل شيء تمام بس يمكن يصير شيء يمكن يكون يحصل شيء مش بإرادتهم خففوا عنهم وكمان كونوا سهلين كونوا هيك ما بتنقوا كتير مرنين فلكسبل
1: بدي اقول شغله كمان يا علي انتم رايحين لتقدوا عمل طاعه انتم ما نكون رايحين سياحه ونقاهه ويعني بدنا كل الـ يعني السيرفيسز اوكي بيهتموا بهذا الامر بس انتم رايحين لتعملوا عبادات اولا واخيرا حرصوا على اداء العبادات على احسن وجه ولما بتروحوا على مكه المكرمه او على المدينه المنوره حرصوا انه تقدوا معظم وقتكم بالحرمين الشريفين لانه بتكون تختموا وقتكم بالصلاة كتير بالطاعات بالعبادات كل وقتكم يكون عامر بهذا الأمر
0: كمان اللي بناموا بنفس الأوضة ما تتخانقوا على الاي سي طفي الاي سي دور الاي سي أنا ببرد أنا مشوب يعني تعملوا بلبلي بالأوتيل كرمال هالموضوع
1: والأوضة ما عجبتني والأوضة منيحة والأوضة
0: والمخدة وجعت لي رقبتي يعني يعني ما رايحين مثل ما قالت إيمان ما رايحين أنتوا تشموا الهواء رايحين تقوموا بالعبادات
1: بعده من شوي عم يقلكن كانوا يحجوا مشيا 4 و5 شهور و9 شهور فبدنا نخفف على بعض وخاصة بالسفر لأنه السفر يسفر عن معادن الرجال بدك تعرف حقيقة هيدا الشخص ومعدنه بالسفر بتقدر تعرف هذا الأمر
0: حسام عنده شيء بده يقوله تفضل
2: نعم
1: تفضل.
2: أنا فيني أنصح للي رايح الحج أول مرة.
1: أكيد أكيد.
2: رغم إن أنا ما أنا رايح، أنا رايح.
0: إن شاء الله.
1: الله يرزقك
0: ونروح كلنا مع بعضنا.
2: بس هلا هيك يعني خطرت لي بالنصايح اللي أنتم عم تذكروها اللي هي مهمة يعني، بس أنا حبيت طوي على نقطة لعله شوي تاني، اللي هي إنه هو كم يوم هناك حيقضي بمكة وبالمدينة؟
0: هلا ما تفتلي تفاصيل.
2: لا بس يعني بس تقريبا.
0: يعني يمكن ست بخمسة.
2: يعني أصدق التريب.
1: الله
0: أعلم. عشرة أيام.
1: أنا ما سألت صراحة.
0: عشرة أيام.
1: أكثر.
2: في 365 يوم بالسنة.
0: نعم.
2: وبمنعرف إذا الواحد مثل قالت إيمان حيرجع يطلع له هونيك ولا لا.
0: صح.
2: وإنه كنا 10 أيام. فخلي هيدول 10 أيام العداد ما ينزل من إيدك. كل يوم بتفيق بالليل وبتصلي لسيه لما تكون بالحرم المكي والثواب مضاعف للصلاة. أو يكونوا هيدول 10 أيام كيف مثلا الواحد بيقوله بيحط لما التليفون يفضى شو بتعمل فيه؟
0: بتحطه على شارجر
2: وتنساه. بتحطه على الشارجر. هلا هيدا يكون شارجر للقلب بس. انه ما بقى تنتبه لشيء على التليفون ولا شيء، ركز انه تظهر احسن ما عندك ظاهرا وباطنا، تكون اخلاقك حسنه مع الناس، هذا بينطبق مع الشيء اللي ذكرتوه، تذكر رب العالمين بس مش كيف ما كان، مره بدك تستحضر المعنى وتتدبر، وكتير تكون متاثر بالاماكن اللي انت فيها، وان تكون دائما على استحضار انه انت باماكن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: كان السلام يا عين، بارك الله بك حسام على هالمعلومات وعلى النصائح المهمه صراحه. ما بقى في موضوع خارج الموضوع اللي عم نحكي، ما بعرف اذا باجله لبعدين ولا بحكي فيه هلا، شو قولك انت ايمان؟ اجتنا معلومه عن كلاب البحر.
1: خليها لبعدين. لبعدين.
0: غسان بحكي أنه هيك بعد البرنامج نتفق على هالموضوع. لأنه بده حكي كتير هيدا الموضوع.
1: طيب. كمان في رسالة من الحاج يوسف خرفان عم يقول لا تهدر ثانية في يوم عرفة، اقضي حوائجك قبل الزوال، تفرغ بعد الزوال بالطلب من الله الغفور غفران الذنوب وستر العيوب والخروج من هذه الدنيا على بيضاء نقية، وألح بالدعاء واطرق الباب فالله مجيب الدعاء، التفت إلى نفسك، دع من حولك، راقب نفسك.
0: خليل بيضون، الأستاذ خليل بيضون عنده نصيحة، عنده نصيحة مهمة الأستاذ خليل، عم بيقول ما تضيعوا وقتكم بالنوم وبالسوق بالأسواق، قضوا وقتكم بالتمتع بالنظر للكعبة المشرفة والقبة الخضراء.
1: يا سلام.
0: فيني أقول شغلة كمان؟
1: أكيد قول.
0: ما بعرف أنا عم بقول شيء أول مرة بقوله يعني، هول الأيسيات هلأ جاب بالي كمان اللي بأرجله. أيوة. اللي معودين يأرجله.
1: ما بس بأرجله، لحظة في دخان وفي
0: لا، خليني أحكي عن الأرجيل قبل، خليني عن أقول عن الأرجيل قبل، اللي بأرجل ما ياخد أرجيلته لهونيك، إنه أنت ما رايح تأرجل، لو أنت يعني
1: بتعرف كم واحد قال لك تفضل يا علي ناطرين سيرة اللي بأرجله.
0: إيه لأنه يعني أنتوا ما رايحين تحطوا الأرجيلة وتقعدوا تأرجله. في ناس بتقلي ما بنقدر نعيش بلا، لا كيف ما بتقدروا تعيشوا بلاها؟
1: هو شو الهدف من هيدا
0: يعني الرحلة؟ انا ما بعرف كيف لكم عين تحطوا ارجيله وتقعدوا تارجلوا وبتلاقيهم قاعدين بالكولوار تبع الاوتيلات او تحت على اللوبي، ما رايحين تارجلوا، انتم ما تاخذوا ارجيلتكم معكم.
1: نعم.
0: هلا اللي بدخنوا قصه تانية
1: ما وكمان ما يدخنوا
0: ما بدي احكي فيها.
1: كمان ما يدخنوا هن هول الاوقات سبحان الله حقيقه، بس ترجعوا على لبنان او على بلادكم حتندموا على كل لحظه فوتوها ما قضيتوها بامور العبادات. لذلك احرصوا من انتم هون انه اكتبوهم حطوها ناطحه، شغلوا الارماتكم كلها، نحن بدنا نكسب كل الاوقات صباحا مساء حتى تكونوا عم تتزودوا من الخيرات. وما تنسوا انه انتم عم تصلوا بافضل بقاع الارض تبارك الله، نيلوا اللي رايح وما ينسينا من الدعاء.
0: نعم. طيب ايضا من الرسائل اللي وصلتنا فريال عم تقول الشخص اللي رايح اول مره يحج هالسنه عم تنصحه ما يكتر غراض كتير وما يلتهي بالاسواق وشراء الهدايا، يغتنم الوقت بالطاعات، وما تنسوا ما تنسونا من دعواتكم. نعم. وانه تخلصوا النيه
1: انه اكيد بدهم بالاخر يجيبوا هدايا يفرحوا قلب اهلاتهم بلبنان مثلا او ببلادهم، بدهم يجيبوا لهم تمر، بدهم يجيبوا اكيد زمزم، وبدهم يجيبوا له هيك شويه سوفينيرات من هونيك، بس انه فيكم تخصصوا مثلا كم ساعه باخر النهار لنقول بتخلصوا كل حوائجكم وبتمشوا، بس مش كل يوم كل يوم بدنا ننزل على الاسواق، لا انتم ما رايحين لتعملوا شوبينج من الاخر يعني.
0: نعم.
1: كمان في نصيحه من خالتي اسمع بتقول نصيحه تعلموا احكام الحج، في ناس بترجع وما عملت الحج اساسا، فلذلك اكدنا على موضوع العلم انه العلم ثم العلم قبل الذهاب. كمان بالنسبه للطواف للسعي دير باله كيف بده يكون طوافه وسعيه ويكون طويل البال وما يزعج غيره وخاصة بأمر السكن.
0: فاطمة البركي عم تقول عيشوا تفاصيل الرحلة، الوقت هنيك بيمرق بسرعة كتير.
1: أي والله.
0: الصبر، الأخلاق الحسنة وادعوا لنا انه تتيسر لنا الرحله السنه الجايه ان شاء الله.
1: امين امين. كمان في عنا هيام الانصاري عم بتسلم على فضيله الشيخ محمد علم الدين والدكتور وسيم شتيله. كمان مين عنا؟ مين عنا؟ احمد من صيدا. من جمله النصائح: ما تفوتوا على حالكم الاكثار من الصلاه في مكه المكرمه، فالثواب عظيم جدا جدا جدا. خليكم بالحرم عم بتصلوا.
0: من النصائح اللي وصلتنا كمان مساعدة كبار السن وكأنهم يعني أهلك، ومساعدة الصبايا والشباب الصغار وكأنهم أولادك.
1: صحيح.
0: طيب
1: صدقني علي، هنيك بيصيروا عائلة واحدة، يعني انتوا بتطلعوا بالسفرة مثلا ما بتعرفوا مين في معكم، بس بترجعوا بتعرفوا بعض كتير منيح، وخاصة اذا تشاركتوا بغرفة واحدة بتصيروا تعرفوا تفاصيل بعضكم، حياة بعضكم. مش سهلة انكم تعيشوا مع بعض 15 يوم او 14 يوم اللي هن انتوا عم بتراعوا بعض عم بتديروا بعض، فلذلك قد ما فيكم تخففوا على الاخرين ما تقصروا بهذا الامر.
0: في عنا طلب خاص من المنشد الحاج ربيع عزو، ونحن دغري من لبي الطلب، ونشود كتير بحبه الحاج ربيع. خلينا نسمعه.

0: الأوتوبيسات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122. رجعنا

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 20 من أيار 2026 الموافق للثالث من شهر ذي الحجة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت وأخيرا اختراق العفو العام والغالبية العظمى رابحة، حزب الله يصعد تهبيط الحيطان ضد الدولة اللبنانية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. المقاومة تطارد القوات الخاصة وعون محبط من وعود السفير الأمريكي. إسرائيل تخطط لموجة اغتيالات في لبنان وإيران. أمريكا تراوح مكانها، لا وصفة خروج من الحرب.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت واشنطن لا تضبط وقف النار، والميدان يهدد المفاوضات، إعلان النوايا على الطاولة والجيش على ثوابته، ترامب يتحدث عن تطور إيجابي، وطهران ترد على التهديدات.

ونتابع معنوية صحيفة البناء. بوتين وجين بينغ ملف إيران وشراكة في الطاقة والعمولات نحو عالم متعدد الأقطاب. ترامب مربك بين تفاوض لا يمنحه نصرا وحرب لا تنتهي بالنصر وتعيده للتفاوض. رعد يحذر من الاستعانة بالاحتلال لنزع السلاح، والمقاومة عشية تحرير الألفين.

وإلى جريدة اللواء. ومن أبرز ما عنونت: ضغط عسكري ودبلوماسي على لبنان واستياء من عدم الالتزام بالتعهدات، إقرار قانون العفو غدا، سلة واحدة والاستثناءات تشمل الإرهاب والاعتداء على العسكريين والمخدرات، ترامب: كنت على بعد ساعة من مهاجمة إيران، بوتين في بكين بعد أيام من قمة ترامب وشي.

من أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الانهيار الاقتصادي في لبنان، أزمة بنوه أم سقوط النظام المالي؟ إسرائيل تصعد عسكريا والحزب يصعد كلاميا ضد التفاوض. ترامب: ستنفرج الأمور سواء بحل عسكري أو باتفاق.

وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت دعم أوروبي وعربي لمقاربة لبنان. لبنان يصر على وقف النار وإسرائيل ترد بالتصعيد.

ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يمهل إيران يومين لتفادي الضربة. لندن تحذر من أزمة غذاء عالمية مع إغلاق هرمز. بوتين وشي يرسمان ملامح تمتين الشراكة الكاملة. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: ورجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل انضموا لنا هلأ. بعدنا مكملين بفقراتنا، ولو تشوفوا كل يوم تقريبا قبل فقرة الطبخ المعزوفة هي زيتها أنا وإيمان. شو بدك تطبخي؟ ما بدي أطبخ، شو ما بعرف، بعزمها عزيمة على هالفقرة. طب مع أنه ما بتاخد من وقتك دقيقتين يعني.
3: أوكي
2: تفضلي.
3: خلص طبعا انت ما خليت شيء حكا. طيب حنعمل اليوم شيء يا علي، شو بيسموه، ما بعرف شو اسمه صراحة، انتوا اللي قولوا تسمية. شيء بالباستا. اوكي بس أوكي. حنحط معها كباب هالمرة.
2: الكباب اولا تحت
3: هول الاخبار اللي بيعملهم بالمكتب علي عم يعملهم.
2: أوكي،
3: على
2: كفي. ماشي.
3: اوكي هيدي الباستا اللي حنجيبها حنسلقها. شو الموديل اللي بدكم اياه؟ الفراشات، السبيرال، اي موديل انتم بدكم اياه.
2: نعم. الفكره سباكتي الطويله
3: فينا في اي. أوكي. نوع باستا فيكم تشتغلوا فيه. اول شيء بتسلقوه تقريبا نص سلقه، وبعدين بتصفوه، اكيد بتغسلوه وبتصفوه بتحطوه على جنب. بهالوقت منجيب الكباب، يعني اللي هو مثل الكفته بس بدون بقدونس، وهو القصص اللي بينحطوا مع الكفته بتكون كباب بس على الحل. بنعمله
2: يعني
3: دوائر،
2: يعني لحمة وبصل.
3: ايه صح. أوكي. وشوية بهارات. أوكي. والبصل اصلا ما بتبين، بتكون كتير ناعمة. اوكي منجيب طوية من قليون، بس مش بالمعلقة حتى ما يفرطوا، منصير منهز الطوية حتى ياخدوا لون. اكيد منحط فوق توم، منكون دقينا توم كمان، منقلبها معهم. نرجع منحط الصلصة او رب البندورة، منخليهم هيك يتجانسوا اذا بدكن. منحط البهارات اللي بدكن اياها، اكيد ملح فلفل قرفة. وبالاخر بتجيبوا
2: طيبة بحبها انا، ها
3: كتير طيبة.
2: ما معملينها منها
3: بتجيبوا الباستا. سامعة طنط بس ما عملينه يا. نرجع منجيب الباستا اذا بتريد. جيبوا الباستا حطوها فوق لتكفي استواءها مع الاشياء اللي نحن سويناهم. حطوا لها مي كمان شوي، غمرتها مي، واتركوها لحتى هيك تتجانس كلها سوا. وبترجع بتحطوا لها رشة بقدونس على الوش، صحتين وهنا.
2: شكرا.
3: يعني باستا غير العادة.
2: نعم.
3: بس كتير
2: تغير جو.
3: يس.
2: قصة وعبرة اليوم قصتنا عن رجل مغربي قرر يروح مشي على الأقدام إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. فشو صار معه؟ هلا بنعرف من إيمان، ونستضيف من بعدها فضيلة الشيخ محمد الشافعي.
4: قصة وعبرة.
3: قصتنا اليوم عن رجل مغربي اسمه محمد الحمدوني، الذي اختار التوجه إلى الحج سيرا على الأقدام من بلده المغرب عام 2021. فكرة هذه الرحلة كانت تساور الحمدوني منذ الطفولة، وكان يقول: كان أملي دائما أن أهاجر لله، وأن أقوم بشيء أترك صداه خلفي حين أموت. وكان هذا الرجل يتدبر المأكل والمبيت خلال الرحلة بصعوبة، وكان زاده قليلا لأنه ببساطة لا يمتلك النقود. وعندما سألوه لماذا لم تختر الطائرة بدل كل هذه المتاعب، رد عليهم بأنه انطلق في رحلته ومعه فقط 6 دولارات، ولا يستطيع أن يشتري بها تذكرة الطائرة، واضطر خلال مسيره إلى العمل لكسب قوته وجمع الأموال لاستكمال الرحلة. وبعد قطع مسافات طويلة استطاع أن يصل قبل موسم الحج بأيام قليلة، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة إذا تمكن الحمدوني من أداء مناسك الحج أم لا.
2: هذه قصة حقيقية فعلا. أنا حاولت
3: بس أنا بدي أعرف،
2: حاولت كتير إيمان أحصل على معلومات أنه هل يا ترى. أنا آخر شيء توصلت له أنه هو وصل على الحدود وكان ناطر الفيزا، فيزا يأخذها، وما عاد تعرفت شو صار. بس نحن هنحكي عن العبرة من هالقصة.
3: نعم.
2: وكيف هو اختار أنه هذا الطريق لا يروح يقوم بأداء المناسك مناسك الحاج. وبسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ محمد الشافعي. سعد صباحك شيخي.
5: أهلا وسهلا، صباح النور إن شاء الله، بارك الله فيكم.
3: أهلا وسهلا يعني بكم.
5: كل مرة عم يجيبوا لنا قصص يعني أنا مني لحالي عم بتشوق لألها.
2: نعم
5: ما شاء الله، يعني عن جد فيها عبر، فيها عبر.
2: نعم تفضل.
5: مثل قصتنا اليوم، مثل قصتنا اليوم أنا حاخد أول جزء منها وآخر جزء منها وبرجع بفوت بالتفاصيل.
3: تفضل.
5: هي بلشت القصة بأنه إنسان توكل على الله، عنده عزم، عنده نية صادقة وبده يروح على الحج، وبآخرها يعني هذا الجزء اللي بيقوله بحرقص فيها أنه من عارف هذا الإنسان نال مراده أم لا. هذا بيعطينا مسألة كتير مهمة، أنه لما الإنسان يعزم على أمر خير لا يتردد، لأنه صار في بعض الناس يحكوا أنه طب أنت ما معك مال، كيف بدك تروح الحج، كيف بدك توصل، وهذا بده كلفة، بدك طائرة. لما يكون المقصد حسن ويتوكل الإنسان على الله يترك بعد ذلك هذه الأمور اللي هي تفاصيل، ليس معناه لا يستعد، لا مش هيك المراد. المراد أنه يكون في عنده نية صادقة ويقبل. أي هلأ بعد هذا الأمر قد ينال مراده وقد لا ينال، وهو هيك نحن لما بدنا نعمل أي عمل لا نعلم إذا كان هذا نهايته حتم كما نحن نريد، ولا أن يكون في أشياء بتقدير الله تعالى خفيت علينا، فالغيب غيب عنا. الواحد منا أحيانا بيأخذ الدواء وما عارفين حاله إذا هذا الدواء حيشفى بسببه أم لا، بل أحيانا قد تعلق يعني زي ما بقوله حبة الدواء بزلعمته بتكون سبب في وفاته، ومع ذلك هو بيأخذها على سبيل التوكل على الله. فهذا أمر كتير مهم بأمر الطاعات، العزم والنية الصادقة والإقبال على الطاعة، وأن يترك هذا النتيجة إلى الله عز وجل. هذا له بس أقله، لو طلع له بس النية نال خيرا عظيما. فكيف أنه هذا الإنسان يكون بادر أيضا إلى العمل وبدأ به ومشي؟ هذه ناحية. والما في فحوى هذه القصة كمان كتير مهم، لما الإنسان بيعرف حاله بده يروح مقبل على طاعة ينبغي له أن يستعد لها ولا ينظر إلى المشقة. وهذا الأمر سبحان الله في زماننا بعض الناس وفقوا له، في بعض الناس لا. على سبيل المثال، وأنا هذا اللي بيحزنني أنه بتلاقي واحد بيعمل جيم وبادي بيلدينج وبتلاقيه يعني صاحب يعني عضلات غير شكل، بتسأله يا فلان أنت صليت اليوم الظهر؟ بقولك لا صدقني شيخي تعبان ومكسور ومهدود بعدني جاي من الجيم. لا يا فلان، ما كنت أنت عم تحمل حديد وعم تتطلع بحالك مبسوط وعضلاتك كيف عم ينفخوا يوما بعد يوم؟ الصلاة ما فيها هالمشقة، ليه ما رحت للصلاة وصليت بوقتها؟ لأن الله ما وفقه لهذا العمل الصالح. وبتلاقي بالمقابل بعض الناس مع تعبهم ومرضهم ووجع ركب ووجع ظهر وضيق الوقت، ومع ذلك يسعى جاهدا لأداء الصلاة في وقتها وعلى قلبه زي العسل.
3: صحيح.
5: فكمان هيدول القسم من الناس نحن بدنا ناخذ منهم عبرة. هلا هيدا الحمدوني الله ييسر له، لأنه ما عرفنا نهايته شو صارت تماما، بس اللي عمله ملفت للنظر. لما الإنسان تشوق لأداء فريضة الحج شيء مهم. بتذكر هون قول سيدنا عبد الله بن حداد الحضرمي لما قال إن من تكلف الحج شوقا لبيت الله وحرصا على أداء الفريضة كان ثوابه أعظم وأجزل. بس نبه لشغلي، قال ولكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. بهيك أنا هون أوجه رسالة لكل من يسمع هذه الإذاعة الطيبة على منبركم الطيب، أنه حقيقة بدك تحج وبدك تريح راسك، بدك تعمل عمرة، بدك تريح راسك، حقيقة روح مع ناس مخلصين، مخلصين ومتعلمين، لأنه حرص على أداء الفريضة لأنفسهم كحرصهم على أداء الفريضة لك، أنه بيعتبروا هذه أمانة. وهذا لن تجده حقيقة في زماننا إلا مع الندرة النادرة يلي منهم حملة الديوان للحج والعمرة. معلش اسمحوا لي أنه بلا هبه بيستاهلوا ينعمل لهم دعاية من كل القلب.
3: صحيح.
5: أنا متذكر وحدي رحنا عم نحكيها قبل ما تروح على الحج، هذا من زمن أول ما بلشت حملة الديوان، حكينا وعظمنا وفخمنا بهالحملة حتى تروح معهم وتستفيد، ما تكون هي حملة تجارية وتقوم تسترخص، ما في غيركم أرخص 100 دولار غيركم أرخص 150 دولار. فاقتنعت المخلوقة وراحت ورجعت. لما رجعت عم نزورها ومنهنيها، فشألت لنا هالعبارة يعني أذكرها تماما، قلتنا بصراحة أنتوا اللي حكيتونا عليه عشان حملة الديوان كتير قليل كتير قليل. قلت له شو قصدك؟ قال هي أفخم بكتير مما تقولون، وأنا بقول كل واحد بيروح على مع حملة الديوان فعلا بحس أنه هذه حملة العمر وبينصر وبيكررها أكثر من مرة. فعشان هيك ما فعلوا هذا الحمدوني، نعم تكلف الحج وراح والله أعلم في نهايته، بس كمان بده يكون مصحوب الأمر بعلم وبده يكون مع ناس ثقات، لأنه قد يتكلف الإنسان مثل هيك مشقة كبيرة جدا والخسارة يطلع آخر شيء حج منه مقبول، هذه الخسارة الكبيرة.
3: صحيح.
5: فعشان هيك نحن قلنا ظاهر فعله عبرة وفيها فائدة، نعم، بس في كمان يتضمن شيء مخفي، أين العلم يلي بده يسوقنا قبل كلهم هيدول؟ قد تروح بالطيارة وحجك فاسد، وقد تروح مشي وحجك صحيح، فالعبرة بما عند الله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم والمستمعين الحج والعمرة مع حملة الديوان، ونعيش تلك اللذة وتلك الفرحة العظيمة جدا.
3: الله
5: بارك
3: آمين.
5: الله فيكم.
2: آمين وبكم.
3: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد الشافعي.
2: في أمان
5: بارك الله.
2: الله
5: فيكم.
3: مع السلامة.

0: حسام عصب علينا
1: انه خلص خلص البرنامج.
0: انا وإيمان غرقانين
1: طب انا حذكر سريعا ببرنامجنا بصمة امل اليوم مع زميلي رولا مكداشي، وعنوان الحلقة ما بين الطفولة وما بعد المراهقة. ضيفة الحلقة الدكتورة حنين نعيمات سرحان، دكتورة بالتربية المختصة، مستشارة تربوية ومدربة دولية. اليوم الاربعاء بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت.
0: بيبقى نذكركم بمواقيت الصلاة اليوم اليوم الاربعاء 20 ايار، بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:40، العصر 4:25، المغرب 7:42، العشاء 9:12، فجر الخميس 3:45. وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة بإذن الله الساعة 7:15 الصبح توقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. لذلك نشتغل بتفسير القرآن العظيم متقربين إلى الله تعالى. وهذا تفسير سورة الفتح، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك، أي إذا رجعت من الحديبية: المخلفون من الأعراب، هم الذين تخلفوا عن الحديبية. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا، استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حربا. فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم، وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة. فقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا، اعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم، وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم، فاستغفر لنا ليغفر لنا الله تخلفنا عنك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تكذيب لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس ما يقولون، وإنما هو الشك في الله والنفاق، فطلبهم الاستغفار أيضا ليس بصادر عن حقيقة. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه، إن أراد بكم ضرا، ما يضركم من قتل أو هزيمة، أو أراد بكم نفعا، من غنيمة وظفر، بل كان الله بما تعملون خبيرا. لم يزل متصفا بذلك. ثم قال الله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي أنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون. وزين ذلك في قلوبهم، زينه الشيطان. وظننتم ظن السوء، من علو الكفر وظهور الفساد. وكنتم قوما بورا، أي وكنتم قوما فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين، من لم يجمع بين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. فلا بد لصحة الإيمان من الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. سيصلى سعيرا، أي نارا شديدة. ثم قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، يدبره تدبير قادر حكيم. وهو مستغن عن هؤلاء المنافقين وعن الاعتضاد بهم في نصرة نبيه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر ويعذب بمشيئته وحكمته، وحكمته المغفرة للمؤمنين وتعذيب الكافرين. وكان الله غفورا رحيما، فيه تحريك للمنافقين على التوبة، ووعد من الله تعالى بقبولها منهم، وفيه دلالة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنهم سيقولون كذا، وكان كما أخبر. ثم قال الله تعالى: سيقول المخلفون، الذين تخلفوا عن الحديبية، إذا انطلقتم إلى مغانم، إلى غنائم خيبر، لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا وعد الله لأهل الحديبية. وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا قفلوا موادعين، أي رجعوا مصالحين لا يصيبون منهم شيئا. قل لن تتبعونا إلى خيبر، وهو إخبار من الله بعدم اتباعهم. ولا يبدل القول لديه، كذلكم قال الله من قبل انصرافهم إلى المدينة. إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم. فسيقولون بل تحسدوننا، أي لم يأمركم الله به، بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة. بل كانوا لا يفقهون، أي من كلام الله، إلا شيئا قليلا. ولو فقهوا لكفوا عن مسألتكم الإذن لهم بعد إخباركم إياهم أن الله قد خصكم بغنائم خيبر. ثم قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب، هم الذين تخلفوا عن الحديبية ومنعوا عن الخروج إلى خيبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني بني حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه، لأن مشرك العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. تقاتلونهم أو يسلمون، أي يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام. قيل هم فارس، وقد دعاهم عمر رضي الله عنه، ومعنى يسلمون على هذا التأويل ينقادون، وفي الآية دلالة صحة خلافة الشيخين، حيث وعدهم الثواب على طاعة الداعي عند دعوته بقوله: فإن تطيعوا من دعاكم إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا. فوجب أن يكون الداعي مفترض الطاعة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن الحديبية يعذبكم عذابا أليما، أي في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الحال ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والعافية، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأن يكرمنا بحفظه، وأن نحيا على هديه. إن الله على كل شيء قدير.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: لبيك اللهم لبيك.
1: قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة باسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل اخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-0001 00961-3313-922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. استمرت القوات الإسرائيلية في خرقها قصفا بريا وجويا ونسفا وتدميرا في جنوب الليطاني وشماله، وإنذارات لقرى وبلدات بالإخلاء بلغت البقاع الغربي. وفي آخر تطورات، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش في الجنوب فجرا، كما استهدف الطيران الحرب المعادي منزلا في طورة ولا إصابات. في المقابل، ردت المقاومة في لبنان على الانتهاكات، وفي سلسلة بيانات قالت إنها اشتبكت مع قوى معادية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وتجمعات لآليات العدو وجنوده في بلدة البياضة ورشاف. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى بعد رصد مسيرة من لبنان. على الصعيد المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة قبل وبعد ظهر الغد، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي أمس أنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة من الغالبية النيابية حول قانون العفو العام، وطلبت من الرئيس نبيه بري عدم الدخول في بزار بنود القانون في الهيئة العامة، ومصرون على إقراره قبل عيد الأضحى. دوليا، قال الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، وقال إننا نتفاوض مع إيران وآمل أن لا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى، لكنني لست متأكدا، وطهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. أضاف: سوف أعطي يومين أو ثلاثة وستكون الفترة محدودة، لأنه لا يمكن أن أسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. نقلت فرانس بريس عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اعتبر خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، ورأى أن الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، من المهم بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب، معتبرا أن استئناف العمليات العسكرية لن يكون مناسبا ومواصلة المفاوضات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفاد المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.7 على مقياس ريختر وقع بالقرب من منطقة جنوب إيران، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال، لكن عمليات التقويم لا تزال جارية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان.

أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، ودائما تحياتنا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز.

أطيب الأمنيات من رولا لكم خلال هالفترة، وتحياتي أيضا لكل مشاهدينا اللي حيرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب. بتقدروا أنكم تتركوا تحيات صباحية، أي استفسار عندكم إيه، وفي عنا السؤال كمان للمشتركين معنا لليوم. أكيد كون تكتبوا اسمكم الثلاثي حتى ينزل معنا بالقرعة، لأنه يوم عرفة إن شاء الله تعالى حيكون معنا يوم غير شكل مميز، يوم طويل وفيه سحب القرعة للرابحين. الهدية حتكون إن شاء الله تعالى الذهاب إلى العمرة.

0: عنوان حلقتنا لليوم بين الطفولة وما بعد المراهقة، بين براءة الطفولة وملامح النضج. هناك مرحلة عند الكثير منهم بتتغير فيها الشخصية، فبتبدأ فيها مرحلة البحث عن ركائزها وأيضا الربط ما بين الأفكار وتحقيق الأهداف، مرحلة ما بين الطفولة وما بعد المراهقة. حتى نحكي أكثر عن هالموضوع بنستضيف اليوم باستديو نداء المعرفة دكتور حنين سرحان، دكتورة في التربية المختصة، مستشارة تربوية ومدربة دولية. أهلا وسهلا فيك دكتور حنين.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: نهارك سعيد إن شاء الله تعالى مع برنامجنا بسمة أمل.
1: نعم
0: دكتور حنين، نحن عنا اليوم سؤال للمستمعين للمشاهدين، اذكروا لنا طريقة من الطرق الفعالة بالتعامل مع الفتيان والفتيات. نحن بنعرف هلا عم نطلع مع جيل جديد، عم نربي أجيال جديدة غير الأجيال اللي كانت نحن أيامنا،
1: صحيح.
0: فبدنا نشوف شو عندهم طرق أفكار يقدروا هيك بخبرتهم هن استفادوا منها بالتعامل مع الفتيان والفتيات. أكيد المشاركة أصدقائي حتكون عبر قناتنا على اليوتيوب، تكتبوا اسمكم الثلاثي مثل ما ذكرت حتى ينزل اسمكم معنا بالقرعة، وأيضا كمان فيكن عبر الواتساب على الرقم 01-667-602. ما تنسوا الاسم الثلاثي حتى ينزل اسمكم معنا بالقرعة. ببداية حلقتنا دكتور حنين أنا حابة أذكر شغلي للمستمعين، أنه مرحلة المراهقة، لأنه هلأ حنحكي كتير عن هالموضوع هيدا، مرحلة المراهقة هي المرحلة اللي قارب فيها الطفل أو الطفلة البلوغ، يعني الفئة العمرية اللي هي قبل البلوغ، هذه فترة المراهقة. نحن حنركز اليوم ونقارن بين مرحلتين، اللي هي عن مرحلة الطفولة والمرحلة اللي تخطوا فيها البلوغ وما يسمى الفتيان والفتيات.
1: نعم.
0: فمشان هيك إذا سمعونا كتير عم نقول فتيان وفتيات،
1: يعرف
0: أي مرحلة إحنا عم نحكي فيها اللي هي ما بعد البلوغ.
1: نعم.
0: منبلش نحن وياكي بأول سؤال، هل فعلا طريقة التربية بالطفولة بتظهر نتائجها بمرحلة ما بعد المراهقة؟
1: نعم أكيد. هلأ أول شيء بدنا نحكي أنه هي هيدي النتيجة يلي رح تحصل عنا هي مش شيء فجأة حيحصل، هو نتيجة تراكمات من التربية من الطفولة. يعني الولد إذا تربى على الحوار، على أنه نحط حدود سليمة، تربى على الأمان، حيفوت على هيدي المرحلة بثقة أكبر، مرتاح أكتر، بيقدر يعبر عن نفسه بطريقة سليمة أكتر. أما إذا تربى على أنه هو ما يقدر يعبر عن حاله، ما يكون عنده أمان، ما في عنده حدود واضحة، هون بنبلش بنفوت بصراعات مع هذا العمر، خصوصا من تمرد، من عزلة، من مشاكل مش بس جسدية. هن عادة يعني نحن بنعرف انه بهيدي المرحلة تتغير الهرمونات، بصير عنا كتير امور تتغير بجسم الصبي والبنت يعني، بس هيدي بتأثر عليهم، هي اكيد حتأثر عليهم، ولكن نتيجتها حسب كيف هن نشأوا بتأثر أكتر، يا أما سلبياً يا أما إيجابياً.
0: يعني كل مين عنده هلأ طفل أو طفلة بعدهم دون البلوغ فيهتموا كتير بالتربية تاعيتهم، لأنه كل لأ انعكاساتها على كبر،
1: صح، لأنه هو مش شي بيصير فجأة، هو تراكمات.
0: نعم نعم. مثل ما واحد بيزعل من شخص تاني بتلاقيه عدى أول خطوة، عدى تاني خطوة، بالآخر وصل لمرحلة خلص ما بقى كلها تراكمات هذه كانت عنده.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: طبيعي يعني في عنا مشاعر نحن، وهذا كله يعني بيتأثر الواحد فيه، أكيد الواحد ما بده يشيل بقلبه، بس أنه بيتأثر الواحد.
1: صح. صح.
0: وبصير عنده تراكمات. طيب هلأ بشو بيتفاجأوا بعض الأهل لما بيوصل طفلهم لمرحلة ما بعد المراهقة؟
1: بهيدي المرحلة هلأ عادة الطفل لما بيكون صغير بتلاقيه مثلا ممكن يكون كتير عم يسمع الكلمة، وهذا الشيء طبيعي، هو بعده صغير بخاف، بيعمل حساب الكلمة، حتى لو كان شيء ما عاجبه بيضطر أمرار يسمع الكلمة لأنه هو بعده صغير، فهذا شيء طبيعي. ولكن لما بيتربى على أنه هو ما يعني ما ناخد برأيه، طبعا إذا كان رأيه مزبوط أنه ليش ما بدنا ناخد برأيه، يعني مثلا مثل مثلا كنا نحكي مثلا بدك تلبس أصفر ولا أحمر، طب أنه أنا ليه مثلا ممكن بدي يكون عم بجبره أنه لا بدك تلبس التيشيرت، انه هون فينا نكون عم ناخد ونعطي مع الولد. حتى بامور تانية يعني طبعا حسب الحدود اللي نحن بنحطها مع الولد. فلما بيكبر ببلش بده يتمرد، ببلش بده يفرض شخصيته، فهون ببلش الاهل بينصدموا انه شو صار، انه انت ما كنت تقول لا، انت ما كان يطلع صوتك، انت ما كنت تحكي. فهون بده يبلش هو يعبر عن الاشياء اللي هو بده اياها،
0: لا بحس فيها.
1: ولكن هون بتفرق انه حسب نحن شو معودينه، يا اما بيعبر بالطريقة المزبوطة يا اما بينصدموا بالنقاشات بالعيط بالصريخ بالعزلة بكل هيدي الامور يلي اصلا هلا عم نشوفها مع هالجيل.
0: ايوه يعني ده حساس الموضوع
1: كتير عشان يعني عشان هيك نحن عن جد انا لما بحكي عن قصة مثلا الولد كيف بنربيه يعني مثلا مثل قصة انه ما نعطيه كل شيء هيدا لانه عن جد بيأثر عليه
0: عم تزرعي
1: كتير بيأثر عليه بهيدا العمر بيأثر عليه بس تيكبر يعني مثل ما بنقول على طول لانه الحياة ما بتعطي كل شيء فالواحد شو عم بيعلم ابنه يعني
0: انه كمان ينصدم على كبر كمان
1: هيك. اصلا بيكون عم بيعرضه لصدمات
0: نعم. طيب نحن حنتوقف مع فاصل قصير وبنرجع لمستمعينا الكرام.

0: بنرجع لكم مستمعينا الكرام وبنرجع منذكر بسؤال حلقتنا لليوم. اذكروا لنا طريقة من الطرق الفعالة بالتعامل مع الفتيان والفتيات حسب خبرتكم انتو بتربيتكم لأولادكم. اكيد المشاركة بتكون عبر قناتنا على اليوتيوب مع اسمكم الثلاثي وايضا عبر الواتس اب على الرقم 01 667 602. دكتورة حنين حنرجع نسألك كمان. يقال انه الدلال الزائد بالطفولة ممكن يعمل مشاكل ما بعد المراهقة، أو تشرحينا شوي عن هذا الموضوع؟
1: نعم، في كتير أهل بمرحلة الطفولة بيقولوا لك أنه أنا ما بدي أحرم طفلي شيء، أنه أنا بدي أمن له كل شيء. هون ما خص الواحد قديش قدرته، لو الواحد قادر يعطي الولد كل شيء مش مطلوب أنه يعطي كل شيء. رح نقول ليش. لأنه الولد بس يكبر مثل ما قلنا قبل شوي، أول شيء الحياة ما حتعطي كل شيء.
0: نعم،
1: بفكروا الأهل إنه إذا أنا أمنت له كل شيء مادياً يعني خلص أنا عم بشبعه. لا، أمرار كترت إنه الواحد يعطي مثل قلتها. كيف يعني؟ يعني بيصير الولد ما بيشبع، بيصير الولد
0: بده أكتر.
1: بعدين بهيدا العمر ببلش يتمرد، لأنه بنعرف هلأ مثلا الولد لما بيكون طفل يمكن شو بيكون عايز، مثلا ألعب، تياب، يظهر على محل يلعب فيه، اللي هي أشياء بقدر أعمل عليها كنترول،
0: قرطاسية حلوة مثلا.
1: فالأهل بيفكروا أنه مثلا سيارة، بوبي، كذا. فالأهل بيفكروا أنه it's okay، أنا ليه بدي أقول له لا على هول؟ بس هول نفسهم هن زيتهم الأشياء المطالب. بس تيكبر حيتغيروا.
0: صح،
1: بهيدا العمر مثلا بده يصير يظهر يتأخر بالوقت برات البيت. وهو منه يعني منه acceptable هيدا الموضوع مثلا. ببطل بيسمع الكلمة مثلا من ناحية الدرس، أنا خلص بكفيني مثلا جيب 10 من 20،
0: بدل السيارة الصغيرة اللعبة صاروا سيارة
1: كبيرة. صحيح. فهون بيصيروا بفوتوا الأهل بصدام مع الولد، وأصلا الولد مثلا حتى بده يتعرض لأنه هو ينرفض ببعض المطاريح، بده يتعرض أنه ينقل له لا، يعني بالنهاية هو بكرة حيكون بمدرسة بمجتمع مش كل المجتمع يلي حواليه حيتقبله. بس هون بيكون دور نحن كيف ربينا هو بصغير يتقبل انه ايه في ناس مثلا ما حتحب مثلا ستيلة، ما حتحب طريقة تفكيره. اتس اوكي. لما بنربي له ثقته بنفسه ويتعود انه ينقل له لا، ما حيكون عندنا كتير مشكلة مع نفسية مع الولد، حيتقبل انه ايه مثل ما في ناس بتحبني في ناس ما بتحب اسلوبي. وهيك كمان لما بيتعرض مثلا بالمدرسة أكيد بكتير مطارح حينقل له لا.
0: نعم صحيح.
1: فما حيعمل ديبريشن وإنه ما بيحبوني وهذا الحكي يلي تحكيه هيدا الفئة كتير، حيعرف إنه it's okay، في rules ومش كل شيء أنا بدي إياه حيصير.
0: نعم، هذا كتير مهم حتى ما يصير في عنده صدمات على كبر.
1: صحيح. فهيدا مشان هيك منقول للأهل إنه مش هيدا الشيء المزبوط إنه أنتوا تعطوا كل شيء للولد، أنتوا هيك عم بتضروا لما يكبر. ما عم بتفيدوا.
0: نعم. مرشا، بحب اذكر للمستمعين او المشاهدين اللي عم يرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب، البعض منهم عم بيكتبوا بس اسمهم الثلاثي، ولكن احنا بدنا اكيد مشاركه منكم على السؤال، ما بس تكتبوا اسمكم الثلاثي. برجع بذكر بالسؤال، شو أكتر طريقة حسيتوها فعالة بالتعامل مع الفتيان والفتيات، وبذكر هذه المرحلة العمرية اللي هي ما بعد البلوغ، يعني نوصل بأعمار تنقول 14 15 16 17، شو أكتر طريقة حسيتوها فعالة بالتعامل معهم؟ لأنه أكيد العمر اختلف عما كان هو بعده صغير بعمر 7 سنين أو 8 سنين. طيب، نرجع لك دكتور حنين، ما أثر المقارنة بين الأطفال بسنوات الطفولة؟
1: نعم،
0: تلاقي عندك ولدين أوقات مثلا ابن الجيران، ابن صح، العم، خيو أحيانا بقلب البيت، عم بيقارنوا بين بعضهم. نعم. هذا شو أثره هيدا؟
1: هذا الشيء كتير بيأثر على الطفل على تقدير ذاته، يعني هو بصير عنده عطول فكرة انه هو منه كافي، لو شو ما عمل ما حيرضي أهله. هذا الشيء بيأثر بيأثر له على نفسيته بس تيكبر، بيزعزع نفسيته وثقته بحاله، بيؤدي هذا الشيء للعزلة، للانسحاب، لفقدان الثقة، وممكن بهيدا العمر يؤدي لأنه يصير يكذب لحتى يرضي الأهل. فبيصير هو بيخترع قصص عملها وهو ما عملها أصلا لحتى يرضي الأهل يلي هني عم بيقارنوه على طول بغيره.
0: نعم نعم. هل الخوف الزائد على الطفل بيأثر لاحقا؟
1: نعم. الأوفر بروتكشن للتاع الأهل تجاه الطفل يلي هن عطول مثلا انه ما تعمل ما تساوي انا بعمل عنك ما تضب ما تساوي ما تشيلي ما تحطي انا, هذا الشيء بيأثر انه بهذا العمر بيصيروا هن مهملين.
0: نعم.
1: وكثير من الاهل هون كمان بينصدموا
0: اتكاليين كمان, يعني خلص هلا في حدا غيري يعمل هيدا المهمة.
1: صح. نعم. وهو يعني نحن بطبيعتنا نحن بنكون انه بنميل للراحة. فانه الولد الصبي والبنت انه اذا في مين يشيل عنهم.
0: نعم.
1: وما في منهم معودين من الاساس. فحيحسوا انه خلص ما ماما بتعمل كل شيء او بابا بيعمل كل شيء.
0: نعم.
1: فهذا الشيء بيأثر انه هن يصيروا مهملين, عندهم لا مبالاة بتصرفاتهم بحكيهم بسيستم حياتهم. فأكيد الأهل هون ما حيكونوا راضين عن هيدا الموضوع. كمان هون بنفوت بصدام بين الأهل وبين الفتيان والفتيات يعني.
0: طيب في حال هلأ كان في عنا خوف كتير على الولد, هيدا الشيء بتحسي إنه عطاه ثقة للولد؟
1: لا.
0: أم بتحسي إنه مطلوب اترك له شوية هو قرارات مثلا ياخدها, تنقول مثلا بده ينزل يلعب بالحديقة مثلا, هل أنا كتير بدي خاف عليه وامنعه مثلا أحيانا ينزل, أو مثلا نضمني عم بعطيه توجيهات انتبه من كذا وانتبه من كذا, أم بدي أعطيه شوية يعني هو يتحمل مسؤولية كمان إنه أنا مثلا نازل ألعب بدي انتبه على حالي.
1: صح.
0: بدي أركض بس بطريقة إنه كمان ما أزي حالي أو ما أزي غيري.
1: نعم.
0: كيف بتلاقي هالموضوع؟
1: هون نحن شو بنعمل؟ ما نحن بدنا نبني قواعد لحتى يمشي عليها الولد. فنحن مثل كيف لما بنبلش نعود الولد نحن وماسكين له ايده انه بس بدك تقطع الطريق, بنتطلع يمين وبنتطلع شمال بعدين بنقطع, هيدا بتلاقي لكبر على كبر مثلا بتلاقيه هلا هو خلص صار براسه هيدا الموضوع. فبيصير بس بده يقطع تلقائيا بيعمل هيدا الشيء. فنحن كمان نفس الشيء هيدا بنعمله بانه طبعا هلا اكيد ما عم نقول انه الواحد زدت الولد كيف ما كان أكيد لا, بس أنه إذا مطرح آمن فيني أنا مثلا أتركه للولد هو يلعب يتحمل مسؤولية معينة لحتى يعني يكون عنده هو حس المسؤولية بحياته. فهو إذا ما وقع ما حيتعلم, إذا ما أخذ قرارات ما حيعرف كيف بياخذ قرارات بالحياة.
0: أيوة.
1: فأنا ما فيني ضلني خانقته للولد بشكل إنه هو ما بقى يعرف ياخذ قرار.
0: نعم. طيب من بعد ما هيك عطينا هاي التوجيهات من ناحية الخوف, لما تعرفي كتير في أهل بيبقى عندهم خاصة إذا كان وحيد الولد.
1: صحيح.
0: بتلاقي أوفر عندهم بالمتابعة من ناحية الخوف عليهم.
1: نعم.
0: فبدنا نخلي له شوية هيك مساحة كمان هو.
1: صحيح.
0: شو أكثر الأمور المطلوبة من الأهل بسنوات الطفولة حتى يخف الضغط بفترة ما بعد المراهقة؟
1: كتير مهم أنه نبني علاقة آمنة مع الطفل, يحس الطفل بالأمان لحتى يعني يصير عنده ثقة أكتر. وبدنا نكون كتير عم نسمع له للطفل لحتى نعرف هو شو أفكاره ونصحح له هيدي الأفكار. نحط حدود واضحة. في كتير أهل بتخاف من أنه تحط حدود انه شو حيكون ردة فعل الولد. الولد كتير بحس بالامان لما بيكون عنده حدود واضحة. بالعكس ما هن بفكروا انه انا اذا كتير انه حطيت له حدود هيدا الشيء حيزعجه ولا شيء. ابدا. لما هو الولد بيكون مرتاح لما بيعرف انا شو فيني اعمل وشو اللي ما مسموح اعمله. كمان بدنا نعلمه يعبر عن مشاعره بالطريقة المضبوطة. يعني بس هيكون مبسوط كيف يعبر, بس يكون زعلان, بس يكون معصب. مشان هيك هون مثلا بتفرق هو بس تيكبر كيف حيكون عم بيعبر لما بيكون معصب. تفرق بين يطلع مثلا الفتى والفتيات يعني بس يعصب بده يكسر بده يخبط, لأنه ما علمناه كيف يعمل كنترول وكيف يعبر عن مشاعره بالطريقة المضبوطة. كمان كتير مهم انه ما نكون عم نستعمل الإهانة مع الطفل او اسلوب التخجيل بالتربية من هو وصغير. يعني في اهل كتير بيستعملوها بقول انه بيتعلم هيك بقسى عليه هيك بيتعلم. لا, لما بيكون عطول الاهل عم بيهينوا وعم بيستخفوا بقدرات الطفل هون كتير عم بيأثروا على نفسيته بشكل سلبي.
0: نعم. بدنا نرجع نذكر المستمعين بالسؤال اللي كان عندنا اياه لليوم، لان في حدا عم يسال انه جعز اذكروا لنا السؤال مره ثانيه. نعم. سؤالنا هو شو الطريقه الفعاله للايتوها مع الفتيان والفتيات خلال التربيه معهم. كمان في عنا كتير تحيات صباحيه ما شاء الله بتوصلنا، فاتن جعفيل، فاتن بتقلنا حفظكم الله وقواكم، شكرا لكم. وايضا بحب اذكر انه تشاركوا بالسؤال اللي عنا اياه نحن، بدنا كمان اسم الثلاثي. كمان عنا خلود الحسين بتقلنا صباح الخير، الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير. خلود أحمد الحسين أهلا وسهلا. ريما النجار تحية لدكتورة حني وللمذيعة رولا، نشكركم على المواضيع المفيدة. شكرا لك ريما، اذكرينا لو سمحتي اسمك الثلاثي. ريما النجار كمان من الطرق هي تعليم حسن الخلق بالحال والمقال. نعم. من عاملهم بحسن الخلق ما شاء الله. وأيضا بتقول أوكي حطت اسمها ريما وهيب نجار أهلا وسهلا ريما. كمان شوسين أو حسين، لأن في عندها أس بين ريما وحسين فحاطة أس بيناتهم. أوكي الاسم. توفيق محمود حباس أهلا وسهلا. نادية بغدادي شو السؤال؟ السؤال هو شو الطريقة اللي أيتوها أنتو فعالة بالتربية مع الفتيان والفتيات خلال أنتو تربيتكن لألهن، أو حتى كمان يمكن يكون لاحظتوها على الجيران عم بيعاملوها مع أولادهم، قريبينكن عم بيتعاملوا فيها مع الفتيان والفتيات اللي عندهم، فشو لقيتوا طريقة أنتو فعالة بهالموضوع هيدا؟ ياريت تبعتونا إياها هيك نستفيد كلها من هالخبرات. نادية بغدادي بتقولنا جزاكم الله خيرا، اسمها نادية أكرم بغدادي أهلا وسهلا. عفيفة الزعتري تحياتي لدكتورة حنين ولحضرتك أهلا وسهلا. من الطرق الفعالة المسايسة عبر التقرب معنوية من الطفل ويتقربوا منه. صحيح. وبحال ما سمع الكلام منفرجيه أنه زعلانين وهيك، ما تعاملنا معه بعنف، بل وجهني للصح وليسمع الكلمة بطريقة مؤثرة كتير. نعم. شو رأيك؟
1: نعم، بالإضافة مثلا أنه نكون حاطين نحن يعني فعل وردة فعل، يعني مثلا أنه قوانين واضحة، ممكن حسب طبعا الفعل يلي عم يعمله، ممكن يكون مثلا مثل ما حكينا كنا قبل مثلا أنه بدل ما يصير يرجع مثلا 8 مصير يرجع أبكر. يعني مثل هيك أمور.
0: نعم. منى برازي بتقلنا كمان التربية السليمة بعلم الدين اولا. صحيح. والثقة بالنفس وعدم التكبر من صلاح الدين البرازي اهلا وسهلا. منى صلاح الدين البرازي اهلا وسهلا. كمان ربيع مكداشي من اسبانيا بيقول لنا اسعد الله صباحكم بكل خير، اسال الله تعالى ان يجعل حج احبابا الذاهبين الى بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ان شاء الله تعالى. خلود الحسين بتقول انا بقول الحوار والثقة بين الاهل والمراهق.
1: نعم.
0: كمان ذكرت اسمها ثلاثي. نادية بغدادي بتقولنا الطريقة الفعالة انه تعامليهم معاملة مثل الرفاق، وايضا بدون شجار بدون صراخ بين بعضهم يعني. اوكي. خلود الحسين بتقولنا كمان تعليم امور الدين. خلود احمد الحسين. نادية بغدادي بتقولنا والرواء.
1: صحيح، كتير هذه الفئة كتير بدك تكوني رايقة لحد تستوعبيهم وتمتصي المواقف، لأنه كتير بيقطعوا بمواقف أمرار كتير بتعصب صراحة.
0: نعم. بس إنه بدنا بدأ صبر.
1: صح.
0: نعم صحيح. علي محمد كمان بقلنا مسايرته كالصديق بهذا العمر هيدا. نعم بدنا ناخده كصديق، حتى الأم تاخذ البنت كصديقة لإلها.
1: صح.
0: أوكي. وعنا علي محمد بقلنا سهى محمد جعفري. أوكي حاطين الاسم هلا. خلود الحسين بتقلنا كمان بسمع للطفل.
1: نعم.
0: يعني كمان هو إله أحساس وإله مشاعر. صح. وكمان بدأ يسمع له شو عنده
1: نعم.
0: مشاكل.
1: نعم، هذا الشيء اللي ذكرناه قبل شوي. نعم. نكون نحن عم نقدر نسمع للطفل حتى يجي يحكي لنا لإلنا.
0: صح.
1: ما يلجأ لحدا تاني.
0: نعم، هذا كتير مهم. نعم. إنه يرجع يعني مرجعيته تكون بيته
1: أو أهله.
0: أمه وأبوه. نعم. صحيح. منى برازي بتقلنا نعطي الولد شوي مسؤولية مع الرعاية بالمتابعة.
1: هذه كنا هلأ من شوية.
0: نعم صحيح. نعم. يعني حتى فينا بالأشياء البسيطة إنه بلش نحمل مسؤوليات.
1: صحيح.
0: تيبك، ألعابك، تختك.
1: نعم.
0: هيدي الأشياء يعني على قد عمره منبلش نحن نحمله شوية مسؤوليات حتى يتعود على حملها المسؤولية، لأنه إذا ما تعود على كبر
1: ما حيحملها، إذا ما تعود على صغر ما حيحملها. نعم. على كبر.
0: شوف قدي مهمة التربية بالصغر.
1: صحيح.
0: قدي عم تزرع فيه للولد أشياء جيدة حتى إن شاء الله يلاقيها على كبر.
1: صحيح.
0: لقاله قبل لقالك أنت.
1: نعم.
0: نعم. علي محمد بقلنا جزاكم الله خيرا وزادكم مهمة على نشر الخيرات والبركات والمسيرة والمسيرة. أوكي. وأسعد الله أوقاتكم، بارك الله فيكم. أنا بقرأ على السريع حتى نلحق للكل ما شاء الله. نادية توباجي بتقلنا أفضل طريقة للتعامل مع هالفئات العمرية الحوار والتفاهم بهدوء.
1: صحيح، تحية لطاط نادية.
0: أوكي. منى برز بتقلنا ما شاء الله موضوع مثير للاهتمام، جزاكم الله خيرا. وأيضا ناهدة دباغ بغدادي بتقلنا السلام عليكم، تقبل الله تعاطيكم. ناهدة أكرم بغدادي أهلا وسهلا. ومنى برز بتقلنا هاي الفئة العمرية ما بيحبوا مقارنتهم بأحد. صح. يعني ما بدنا نقعد نقارن انه ابننا مع ابن الجيران،
1: وهذا الشيء كمان
0: نعم. اولاد العم كمان خاصه اول طلعتهم.
1: صحيح.
0: طيب هلا حننتقل لسؤال اخر، ليش بعض الشباب ما بعد فتره المراهقه بيبدو يكونوا شوي هيك عصبيين او مستفزين؟
1: نعم، لانه بهذه المرحله هو اصلا بيكون عنده تغييرات جسديه هرمونيه نفسيه. فهو بمطرح من المطارح ما بيكون فهمان حاله، يعني بيحس حاله امرار، بيعصب فجأة، بيزعل فجأة، بده يقرب بده يبعد. فهيدول الامور يلي هي عم تحصل معه في مطارح هو ما بيكون فهمان حاله، فنحن بدنا نكون قراب منه لحتى نساعده يفهم حاله ويعرف يعبر. صح.
0: نعم نعم. فإذا حنرجع نشوف المستمعين كمان، نرجع نذكرهم بالسؤال.
1: نعم.
0: خاصة اللي فتح هلأ وعبي هلأ يتابع معنا، شو أكتر طريقة حسيتها فعالة بالتعامل مع الفتيان والفتيات على حسب خبرتكم وحسب أنتم شو عم تشوفوا بالحياة؟ إذا المشاركة حتكون عبر قناتنا على اليوتيوب، تتركوا اسمكم الثلاثي حتى ينزل اسمكم معنا بالقرعة ليوم عرفة إن شاء الله تعالى. في عنا سحب هدية للذهاب إلى العمرة مع حملة الديوان، وأيضا عبر الواتس أب على رقم 01-667-602. دكتور حنين، كيف يضع الأهل حدود للفتيان والفتيات من دون خسارة العلاقة؟
1: نعم، هذا الشيء نحن يلي بدنا نكون عاملينه من نحن وصغار.
0: نعم.
1: القوانين الواضحة والسليمة بنفس الوقت، يعني الأشياء الأوفر يعني خلينا نشيلها، يعني مثلا الاشياء اللي بنقدر ناخد ونعطي فيها خلينا نكون عم ناخد ونعطي فيها، ولكن مثلا الاحترام هيدي بدها تكون من القوانين الأساسية للبيت.
0: نعم.
1: يعني ممنوع لو انت معصب، لو انت زعلان، لو انت شو ما اشبك تجي تعيط على امك. هذا الشيء مش مسموح.
0: صحيح.
1: ابدا. او تعلي صوتك بوجه بيك ابدا، ولكن انت فيك تجي تقول انا معصب، صار معي واحد اثنين ثلاثة. كتير بهيد المرحلة بحبوا يقعدوا لحالهم، فيكم تكونوا عم تقعدوا لحالكم، يعني هيدا حال لسان الاهل مطلوب يكون عم بيقول انه فيك تكون عم تقعد لحالك بس تحس حالك رايق، نحنا فينا نكون عم نحكي. يعني بدي اعطيه مجال انه هو يحس بمشاعره، يفهم مشاعره، واعطيه وقت انه يجي يحكي معي، ولكن في في يعني خطوط ممنوع يتخطاها.
0: نعم.
1: الاحترام، الالتزام الديني، وهولي طبعا يعني كمان نحن اسس اسلاميه تعلمناها. صح. يلي هي بر الوالدين اسمها، هيدا الشيء اللي عم نحكي عليه. فلما نحن بنكون زرعناه من هو وصغير بصير هو بيعرف، لانه نحن بشر بالنهايه وبدنا نعصب، يعني نحن كبار وبنتعرض لضغوطات وبنعصب وبنزعل وبنحس حالنا امرار ما بدنا نحكي مع حدا، بتصير. ولكن لما بيكون مرسومة القوانين عند هيدي الفئة العمرية بيكون هو عارف أنا شو بقدر أعمل وشو ما بقدر أعمل.
0: نعم.
1: وهيدا الشيء بيريحه. صحيح أمرار ممكن نحس هول الشباب والشابات بهيدا العمر إنه ما عاجبه، ولكن هو من جوا بيكون مرتاح، عارف حاله أنا شو فيني أعمل وشو ما فيني أعمل.
0: نعم صحيح. حتى كمان التعبير عن المشاعر لما بيكون في احترام قادر أنه يعبر، نحن فسحنا له مجال أنه يعبر. صحيح. عن مشاعره، ولكن بدك تعبرها بطريقة مضبوطة.
1: صح.
0: بطريقة صح.
1: نعم.
0: أنك ما تعيط بوش أهلك، أنك تحكيهم بأسلوب يكون محترم، وهيدا الشيء كمان لما عم تربي بهالطريقة هيدي كمان لبرا لما بيظهر مع رفقاته مع الناس اللي حواليه تعود انه لما بده يحكي او يعطي رأيه بموضوع معين كمان يكون عنده الطريقة المحترمة.
1: صحيح 100%.
0: شو الامور اللي بيفعلها او بيعملها الاهل قد تأذي الابناء نفسيا؟
1: نعم، أول شيء المقارنة. كتير من الأهل ببلشوا بهيدا العمر بقارنوا، مثل ما قلنا كنا عم نحكي قبل شوي، بينه وبين خيه، بينه وبين ابن عمه، بينه وبين أي طفل آخر أو يعني بهيدا العمر. فهيدا الشيء كتير بسبب أزمة نفسية عند الولد. كمان التقليل من المشاعر، يعني مثلا في كتير أهل أنه بيصيروا بعاملوا الولد مثل أنه شو هلأ أنت، أنه كل هالقد زعلان، يعني أنه كتير تأثرت عشان شيء سخيف. نحن قلنا انه هو
0: ما تستخف بمشاعره،
1: صح، لانه هو عنده يعني عم بيتغير جسمه، هرموناته، نفسيته، فهو شيء طبيعي هيدا يصير معه. نحن بدنا نكون حده لنساعده كيف يفهم حاله ويتعامل مع هيدول التغيرات، مش انه نقلل من مشاعره، لانه بكره بس تيصير يزعل او تزعل محتاج تخبركم. وهذا الشيء مشكلة اذا بتخبر حدا تاني منه اهل انه تخبره، فهون بنكون فتنا بمشاكل أكبر. ونحن بنعرف أنه بهيدي الأيام
0: أيام صعبة
1: كتير، وأصحاب السوء والناس اللي هي ما بتريد الخير ومنا ملتزمة دينيا كتار.
0: صح، خلي مرجعيته عطول أنتو، مشان هيك بده يكون في احتواء من الأهل.
1: صحيح.
0: كمان في فكرة كتير حلوة، أنه لما الولد منشوفه غضبان مثلا أو الفتى أو الفتاة، خلينا نقول له مثلا روح توضأ.
1: صح،
0: نعلمهم أشياء من الدين كمان. نعم. إنه هيدا شيء هذا بيريحك، وهيدي بصيروا هني بتعودوا إنه أنا إيه لما بكون حالة غضب مثلا خليني روح أتوضأ، هيك أنا بروق وبهدى وبرجع فكرة على رواق بموضوع اللي عندي أنا.
1: نعم. كمان السخرية قدام الناس، في كتير أهل مثلا بتصير مثلا بيكون الولد عم يحكي بموضوع معين، يعني هو حسب عمره.
0: نعم.
1: حسب تفكيره بصيروا مثلا بيتمسخروا عليه، بفكروا انه هيدا عم يعملوا هيك لحتى يسكت او لحتى يتعلم. في اهل بتقلك هذا الشيء منه مزبوط،
0: او حتى يضحكوا القاعدين، يعني لقيوها انه فرصة حتى يضحكوا الاخرين، ولكن مش عن طريق ابننا طبعا.
1: نعم، هذا الشيء كتير بيأذي الولاد وحتى بيأذي علاقتهم مع اهلهم. كمان التهديد الدائم، يعني لما مثلا عطول بيكونوا عم بيهددوا هيدا الفئة من الفتيان والفتيات، آخر شيء حيصير الصبي والبنت ما بقى تفرق معهم، لأنه هو كل الوقت اللي عم يمرق فيه تهديد.
0: نعم.
1: فخلص ما بقى يعني حيتأثر، فحيصير يعمل تصرفات الغلط بدون ما أنه حتى يفكر أنه خلص أوكي ما هلأ بدون يهددوني وبدون.
0: نعم، تعود على الشيء،
1: تعود على هيدا الشيء.
0: نعم.
1: كمان كتير مهم أنه الأب والأم يكونوا متفقين على الرولز يلي بدهم يحطوها، ما يكون في تناقض بين الأب والأم. هيدا الشيء كتير بسبب مشكلة عند الصبي والبنت، لأنه بيصير بحس أنه طب أنا شو بدي أعمل، ماما بتقبل بابا ما بيقبل،
0: ما بابا بيقبل
1: إيه بابا بيقبل ماما ما بتقبل.
0: نعم.
1: فشو الصح شو الغلط. بيصير بيخبي
0: وضاع الولد،
1: صح، بصير بيخبي بكذب، او حتى مثلا بتصير علاقته مع الطرف الاخر.
0: نعم.
1: يلي ما عم يعمل له يلي بده اياه منا منيحه.
0: نعم.
1: فاكيد يعني الاهل ما بدهم هيدا الشيء، حتى لو هن بين بعض ما كانوا كتير متفاهمين.
0: نعم.
1: ولكن بدهم يعرفوا انه هيدي النقطه مشتركه بيناتهم، اذا كانوا مع بعض او كانوا منفصلين. مطلوب يكونوا عم يتفقوا شو الرولز السليمه يلي بدهم يحطوها للاولاد.
0: نعم.
1: لانه الاولاد كتير اذكياء، وفي منهم وخصوصا بحالات الانفصال بيستغلوا هيدا الشيء.
0: نعم.
1: انه بيروحوا هونيك بيعملوا مثلا شيء اللي بدهم اياه، هون بيجوا مع ماما بتسمح لنا او ما بابا بيسمح لنا، هو ما بيكون في هيك.
0: نعم.
1: فكتير مهم الاتفاق بين الاهل.
0: صح، حتى بالمشاعر بتلاقيهم صاروا ميالين للشخص اللي هو دايما عم بيقول لهم ايه.
1: صح،
0: دايما عم بيسمح لهم بالاشياء من باب انه هو خايف عليه لابنه ما يزعل ما يتضايق. لا، في عنا مثل ما هلا ذكرنا في عنا شيء لا بدنا نقوله ببعض الحالات اللي
1: صحيح.
0: هي بدها لا.
1: نعم.
0: فعلا، وننتبه عليه للولد مثل ما ذكرتي انه يكون في عنا قرار واحد بالبيت حتى ما يضيع الولد ويتربى بشخصيه تكون سليمه وتكون منا ضايعه، ما شخصيه ضايعه تكون.
1: صحيح. كمان من الامور اللي بدنا نذكرها هي المراقبه الاوفر يلي بتخلي انه الولد يحس انه نحن ما عنا ثقه فيه. فينا نحن اكيد طبعا نحن بدنا نراقب، ولكن بطريقة ذكية. يعني أنا مثلا بدي شوف رفقاته، بدي شوف مع مين عم يحكي، بدي شوف شو عم يعمل على التليفون، ولكن كتير مهم الطريقة، أنه أنا حسسه أنه أنا عم يعني ممكن مثلا كون عم بعزم رفقاته، بتطلع من بعيد، والأم والأب بيعرفوا.
0: نعم.
1: وفيني يصير نبه على التصرفات بطريقة ذكية، انه مثلا ما حبيت هيدا التصرف، انت شو رأيك هيك كان مطلوب مثلا يعمل رفيقك مثلا، او مثلا شفته عم يعمل شيء على التليفون، عم يحضر فيديو مثلا مش مناسب، شو رأيك انت؟ هل نحن هيك تربينا مثلا؟ هو هون طالما انا بنيت علاقة بالاساس بيني وبينه
0: متينة
1: وثقة واسس مظبوطة، حينبو ضميره، حيحس انه انا عم بعمل شيء ما مطلوب اعمله. فهون بيتراجع بدون ما انا اكون عملت كلاش بيني وبينه، لحتى يقدر يسمع لي، لحتى يضله عم يقعد قدامي، يجيب رفقاته لعنده مثلا. عرفت؟ مش انه يصير بده يخبي هيدا الرفيق عنا.
0: في بعض الاهالي مثلا بيستعملوا طريقة انه شو رأيك لو كان ولد عم بيعمل هيدا التصرف مثلا، انت شو بتكون ردة فعلك؟ او عم بيحضر هيدا الفيديو، انت شو بتكون ردة فعلك؟ شو رأيك فيه لهيدا الولد؟ ممكن هون ساعتها لما بتلاقيها على غيره ممكن دغري ينتبه ساعتها للغلط، يقول لك لا هذا الشيء غلط ما مطلوب انه نحن نعمله. فاحيانا يعني بدك كمان شوي طريقه مش دائما ديركت عليك انت انت انت
1: ايه.
0: نشوف كمان لو غيرك عمل هيك كيف تلاقيه، يمكن يقدر يقيسها بطريقه غير.
1: صحيح.
0: فساعتها دغري بيلقط الغلط تاعه.
1: وكمان بعد شغله انه ربط الحب على طول بالنجاح، يعني بدك تنجح لانه يعني لحتى حبنا يزيد، بدك تتفوق لحتى حبنا
0: حبك
1: أكتر، بدك تكون مرتب، لا انت بدك تكون مؤدب لانه مطلوب تكون مؤدب، بغض النظر انت ابني انا بحبك، ولكن انت مطلوب يكون عندك اخلاق سليمه، بدنا نلتزم بالقواعد الاسلاميه، بالتربيه السليمه، بالبر، بانه نكون ناجحين بالحياه.
0: صح.
1: مش لحتى يعني انت لو شي مرة ما نجحت يعني فشلت، واللي هو هذا الشيء بيصير شيء طبيعي بالحياة،
0: بتصير
1: يعرف انه لا انا ما حاستحي مثلا اجي اقول لاهلي انه انا هيدا الامتحان ما قدرت اجيب فيه منيح،
0: كان صعب علي،
1: كان صعب. بنشوف شو الاسباب، هل هو عن جد ما درس منيح، هل هو يمكن عن جد هالمرة ما فهم، يمكن وقت كانت عم تشرح لمعلمة هالمرة كان مريض.
0: نعم.
1: عرفت؟ فنحن نعرف السبب.
0: صح.
1: مش عطول
0: منعالج الموضوع من اساسه،
1: من اساسه، من جذوره.
0: نعم. بختم حلقتنا شو حبيت تبعتي رسالة أخيرة لكل المستمعين، لكل المشاهدين اللي هلأ هني عم يتابعونا؟
1: نعم، بدي أقول لهم أنه هيدا الفئة العمرية هي شيء تحدي ممكن يكون للأهل، منا سهلة، وللأهل يلي يمكن عملوا أغلاط بالطفولة مع أولادهم it's never late، طالما نحن عم بنحاول وعم نصلح ما تأخرنا. يمكن تكون أصعب من انه نحن اكيد نكون بنينا صح من الاساس، ولكن عطول في فرصة انه نحن نقدر نصلح. هيدي المرحلة بدها صبر، بدها حوار،
0: اليوم بس متأمل.
1: نعم. بدها صبر، بدها حوار، بدها تقبل لهيدي النوعية من من التغير بجسم أولادنا. بدنا نكون حدهم، بدنا نسمع لهم، نحتويهم، شيء كتير كتير كتير مهم.
0: بدها صبر، بدها صبر، بدها صبر.
1: وخصوصا بهيدي الظروف يلي عم نمرق فيها.
0: صح.
1: وبوجود السوشيال ميديا كتير مهم نحن نكون حد أولادنا ونكون نحن القدوة للولاد. يعني مش مثل ما عطول بنحكي، مش أنا بدي أقول له قرأ وأنا بعمري ما فتحت كتاب. كمان السوشيال ميديا ما بده يشوفني أنا عم بحضر أشياء، هذه الأشياء يلي التافهة والبلا طعمة، وقل له ما تحضرها. أنا بدي أعمل كنترول على حالي قبل الأولاد.
0: نعم.
1: لحتى أكون عم بزرع فيه هون التربية السليمة.
0: نعم، بارك الله فيك. في عنا سحب قرعة من الحلقة لليوم؟ ما في سحب قرعة. طيب أوكي، إن شاء الله مرتي جاي ليوم عرفة. طيب أوكي، فإذا أصدقائي كل مين شارك معنا اليوم وكتب اسمه الثلاثي نزل اسمه معنا بالقرعة، القرعة حيكون إن شاء الله السحب يوم عرفة، فتابعونا بهاليوم الطويل المميز، حيكون كمان في نقل مباشر من إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. دكتور حنين سرحان، أنا كتير بتشكريك على هالحلقة الحلوة، وبحب أقول لك كل الحجاج الكرام إن شاء الله بتروحوا وبترجعوا بالسلامة، حج مبرور وسعي مشكور. دكتور حنين دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بكم، أنا كتير بتشكركم على هالحلقات الحلوة والمفيدة، وبحج وبحب وجه تحية لتيتا بآخر هيدا المقابلة،
0: تحية
1: داعم يعني الأكبر.
0: ما شاء الله، الله يحميها. آمين آمين. أصدقائي رفقتكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، وبقلكم من هلأ كل عام وأنتم بخير.

0: ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
0: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، فقد استمرت في خرقها قصفا بريا وجويا ونسفا وتدميرا في جنوب ليطانيا وشماله، وإنذارات لقرى وبلدات بالإخلاء بلغت البقاع الغربي. وفي آخر التطورات استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش في الجنوب فجرا، كما استهدف طيران الحرب المعادي منزلا في طورة ولا إصابات، واستهدفت غارتان معاديتان بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل، واستهدفت أخرى بلدة خربت سلم. في المقابل ردت المقاومة في لبنان على الانتهاكات، وفي سلسلة بيانات قالت إنها اشتبكت مع قوة معادية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وتجمعات لآليات العدو وجنوده في بلدة البياضة ورشاف. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى وفي كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. وقد زعم الجيش الإسرائيلي قائلا أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف في كريات شمونة ومرجليوت، تبين لاحقا أنه وهمي، وذلك بعد دوي صفارات إنذار في وقت سابق من صباح اليوم في كريات شمونة. في إطار المفاوضات

0: الأعين شاخصة إلى المفاوضات الأمنية بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 29 من الجاري في البنتاغون، حيث سيشارك لبنان بوفد عسكري مع وفد عسكري إسرائيلي، على أن يتم استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من حزيران المقبل. في المواقف، أكد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح إلى صحيفة الأنباء الكويتية أن حكومتها تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، كما أنها تسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، وقال: نلتزم الثوابت الوطنية واتفاق الطائف وما وعدنا به اللبنانيين في البيان الوزاري، ولن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. لدينا في لبنان دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد، وحصرية السلاح بيد الدولة مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب أو السلم. ختم قائلا: التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليه الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والإعمار. وفي موقف المقاومة، قال النائب حسن فضل الله: المطلوب هو التراجع عن خيار المفاوضات المباشرة والتمسك بالمقاومة مع اعتماد الدبلوماسية غير المباشرة، وأن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدة، حيث أنه لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس عون، ودعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذل وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني. على الصعيد المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة قبل وبعد ظهر الغد، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي أمس، إنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة من الغالبية النيابية حول قانون العفو العام، وطلبت من الرئيس نبيه بري عدم الدخول في بازار بنود القانون في الهيئة العامة، ومصرون على أقراره قبل عيد الأضحى. وكانت اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراح قانون العفو العام عقب إدخال تعديلات وتحديد الجرائم المشمولة بالعفو العام والجرائم المستثناة، كما تضمن تخفيضاً لعدد من العقوبات السجنية. وعلم أن التعديلات التي أقرت هي الإعدام 28 سنة سجنية، مؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية، تخفض العقوبات إلى ثلث، المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 واعتبرت أحكامه نافذة. وأفيد أنه تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي. وقد شهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات رفضاً لصياغة اقتراح قانون العفو العام الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أمس. تربوياً، تعقد لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة ظهر اليوم اجتماعاً تربوياً طارئاً برئاسة النائب حسن مراد للتشاور في قرار وزارة التربية والتعليم العالي حول الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها في مبنى مكاتب النواب. في حال الطرق، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة تفادياً للانزلاقات والصدامات المرورية بسبب الأمطار المتفرقة والخفيفة. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض علي محمد الحلبي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-967-237. إذن المريض علي محمد الحلبي بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78-967-237. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكز طعمه أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
2: رجعنا
5: جديد. في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، وقال إننا نتفاوض مع إيران وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى، لكنني لست متأكدا، وطهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. وقال ترامب في تصريح: هناك قادة تواصلوا معي خلال اليومين الماضيين وأخبروني أن هناك تقدما كبيرا بخصوص إيران، وكنت على بعد ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقررا على إيران قبل أن أقرر تعليقه. أضاف يقول: سوف أعطي يومين أو ثلاثة وستكون الفترة محدودة، لأنه لا يمكن أن أسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أنه بعد أشهر من بدء الحرب أقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقال عرقجي في تصريح: إن قواتنا المسلحة هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز F-35 التي طالما أشيد بها. وأوضح بأنه مع الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، فإن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة. بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وأشاد الرئيسان الصيني والروسي بالعلاقات الثنائية الراسخة وبالزخم القوي في التعاون. وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه وسط أزمة الشرق الأوسط تظل روسيا موردا موثوقا للطاقة، في إشارة إلى أزمة مضيق هرمز جراء تداعيات الحرب الأمريكية على إيران. وقال إن تعاوننا مع الصين يتعمق في قطاع الطاقة رغم عدم استقرار الوضع الدولي، موضحا أن العلاقات الروسية الصينية تساهم في تعزيز الاستقرار العالمي. في تطور آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدما في قرار يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران، في وقت يتزايد فيه عدد الجمهوريين الذين يتحدون رغبات الرئيس. بلغت نتيجة التصويت 50 صوتا مقابل 47 في خطوة مثلت المرة الأولى التي يقر فيها المجلس التقدم بهذا القرار بعد 7 عمليات تصويت سابقة فاشلة. أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس أن رئيس دونالد ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا الشهر المقبل، ومن المقرر أن تعقد القمة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة في الفترة من 15 إلى 17 من حزيران في فرنسا. صحيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص معدات الفحص والقدرات المخبرية يعرقل جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تصاعد سريع في أعداد الإصابات والوفيات. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تهطل الأمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة بحدود 50 كيلومتر في الساعة، فيرتفع معها موج البحر. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول مساء إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 25، فوق الجبال من 10 إلى 18 درجة، في الداخل من 12 إلى 24 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

بالحج ترتفع الأصوات بالتلبية والأكف بالدعاء والقلوب بالرجاء، عسى الله الواحد الخلاق أن يغفر لنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 1-30-14-03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: الو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضره، فواكه.
4: لحظه، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
1: رجعنا.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: أهلا بكم أحبابنا في مسابقة الحج لعام 2026، وهي عبارة عن أسئلة لغوية تتعلق ببعض ما يجري تداوله في باب الحج لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي. لماذا سمي جبل المروة بهذا الاسم؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى، لماذا سمي جبل المروة بهذا الاسم؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال، لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ الجواب هو ياقوتة من يواقيت الجنة، وقد طمس الله نوره، ولولا ذلك لأضاء هو ومقام إبراهيم ما بين المشرق والمغرب، وقد اسود من تمسح المشركين به. إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام، وتأتيكم المسابقة كل 2 وأربعاء وجمعة بإذن الله. تابعونا في مسابقة الحج 2026 وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: 0388-89-25-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارة إسرائيلية على بلدة حبوش فجرا واستهداف منزل في طورة ولا إصابات. غارات إسرائيلية استهدفت كفرة وخربت سلم. المقاومة في لبنان، الاشتباك مع قوى معادية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة واستهداف تجمعات للعدو في البياضة والرشاف. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. رئيس الحكومة نواف سلام يقول التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب. مكتب بري حول اقتراح قانون العفو، نأسف للتحريض الطائفي والمذهبي، وتقرر تأجيل جلسة مجلس النواب يوم غد إلى موعد آخر. البيت الأبيض، ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل. الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة تعاون خلال قمة بوتين واشي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، قذائف مدفعية تجاه عدة مناطق شرقية القطاع. زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر يضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية. أخيرا الطقس المتوقع متقلب وماطر مع انخفاض في الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركته، وتستعد لتلبية أمر الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج له فوائد عظيمة ومزايا جليلة، لهذا يتسابق المسلمون للتشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح، ففي الحج يكتسب المؤمن تعود الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، ويتعاون المؤمنون فيما بينهم على البر والخير. فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وبقي على توبته حتى توافيه المنية. وقد ذكر الإمام أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى أنه من السنة أن يغتسل قبل الإحرام، فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، فإن ترك الغسل مع إمكانه كره له ذلك وصح إحرامه. ويستحب للحاج الغسل في 10 مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف في مزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي الجمار أيام التشريق، ولطواف الوداع. ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة. ويستحب للحاج قبل الإحرام أن يستكمل التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر ونحوها. ويتجرد الرجل الحاج عن الملبوس الذي يحرم عليه لبسه، ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين، ثم يتطيب. والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه، والأفضل أن يكون بالمسك المخلوط بماء الورد أو نحوه، وسواء فيما ذكر من الطيب الرجل أم المرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين أي الرسغين قبل الإحرام. ويسن بعد فعل ما ذكر صلاة 2 ركعة ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص. والأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير راكبا كان أو ماشيا. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام، ونية الإحرام بالقلب. والاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر النية في القلب: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية. ويستحب الإكثار من التلبية إن كان قائما أو قاعدا، أو راكبا أو ماشيا أو مضطجعا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن والأزمان. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التلبية. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات، ويأتي بها متوالية، وإذا رأى شيئا فأعجبه فالسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحلل. وإذا بلغ الحرم استحب بعض العلماء أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ويستحب أحبابي إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يتجنب في وقوفه موضعا يتأذى به المارون أو غيرهم. وإذا دخل المسجد يقول بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذا، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا وارزقنا الحج والزيارة يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

0: Sona non hoşeva. من مواطن استجابة الدعاء عند رؤية الكعبة، ويسن أن يقول إذا أبصرها: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
1: سنن هجرت.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

مستمعينا الكرام، نؤكد عليكم أنه يقال الله يرزقك الحج ولا يقال الله يطعمك الحج، لأن المعنى يصير فاسداً.

الحج أيام رائعة وأيام فاضلة، نعيش من خلالها لحظات إيمانية، نتمنى أن تصلنا بركاته، وكل عام وأنتم بخير.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة العاصي بين بلدتي كفرة وصدقين، ما أدى إلى وقوع إصابتين. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة رشاف بصلية صاروخية. إلى ذلك، قال موقع ولاء الإسرائيلي إنه أصيب قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود الإسرائيليين باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون فيه إلى التضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفيرة سويسرا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وشكرها على الجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في مختلف المجالات. في الملف الإيراني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق غزة، إذ أقدمت ألياته العسكرية لإطلاق قذائفها المدفعية تجاه عدة مناطق شرقي قطاع غزة، فيما واصلت الطائرات الحربية سلسلة استهدافاتها لأماكن متفرقة من القطاع، أسفرت عن ارتقاء شهداء وإصابات مواطنين بجروح مختلفة. وقالت وسائل أعلام محلية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. ننتقل إلى الصين، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاته مع نظيره الصيني في بكين أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وقال: الصين وروسيا يتعاونان بفعالية في مجال الطاقة، ونحن مستمرون في تزويد الصين بالطاقة ومستعدون لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. ولفت الرئيس الروسي إلى أن معظم المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.7 على مقياس ريختر وقع بالقرب من منطقة جنوب إيران اليوم على عمق 14 كيلومترا بحسب سكاي نيوز، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال، لكن عمليات التقويم لا تزال

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذا حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الورى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن التاريخ الإسلامي عبر العصور عرف رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل، فكانوا أئمة هدى ونور، حيث جعلوا الدنيا منهم على القفا وسلكوا طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقاموا بنصرة الشرع القويم، فأكرمهم الله تعالى بأن جعلهم من أوليائه الصالحين وعباده المخلصين. ومن هؤلاء الإمام السجاد زين العابدين علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. لقد كان الإمام زين العابدين موضع التقدير والإكبار، وبلغ بنسبه الشريف وشمائله وفضائله وورعه وتقواه وتطبيقه لأحكام الشريعة مكانة عالية مرموقة في قلوب الناس. وقد سطر التاريخ على صفحات الزمن مناقبه وآثاره، كما سطر لأبيه الحسين الشهيد سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. كان الإمام زين العابدين رضي الله عنه يكنى أبا الحسين، وقيل أبا محمد، وليس للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ولد زين العابدين. أمه كانت أمة مملوكة اسمها غزالة، كما ذكر ابن سعد في الطبقات. وحكى ابن قتيبة في كتاب المعارف أن أم زين العابدين سندية، يقال لها سلافة ويقال غزالة. وورد في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان أن أمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس. ويروي ابن سعد في الطبقات أن علي بن الحسين كان مع أبيه وهو ابن 23 سنة، وكان مريضا نائما على فراشه، فلما قتل الحسين رضي الله عنه قال شمر بن ذي الجوشن: اقتلوا هذا. فقال له رجل من أصحابه: سبحان الله، أنقتل فتى حدثا مريضا لم يقاتل؟ وجاء عمر بن سعد فقال: لا تعرضوا لهؤلاء النسوة ولا لهذا المريض. والإمام زين العابدين هو من سادات التابعين. قال الزهري: لم أرى هاشميا أفضل منه، وما رأيت أحدا أفقه منه. كان رضي الله عنه إذا توضأ اصفر وجهه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. وورد أنه وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يقولون له: يا ابن بنت رسول الله النار، يا ابن بنت رسول الله النار. فما رفع رأسه حتى انطفأت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنا؟ قال: ألهتني عنها النار الأخرى. وجاءه رجل يوما وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلا قاله له، وزين العابدين ساكت. فانصرف الرجل، فلما كان الليل جاء إلى باب الرجل فقال له: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وولى. فاتبعه الرجل فالتزمه من خلفه، وبكى حتى أشفق زين العابدين عليه. ثم قال الرجل: لا جرم، لعدت في أمر تكرهه. فقال له زين العابدين: وأنت في حل مما قلت لي. إخوة الإيمان،
هكذا كان الإمام السجاد زين العابدين رضي الله عنه، وهذا بعض ما جاء في ورعه وعلمه. وفي الحلقة القادمة نذكر شيئا مما جاء في جوده وكرمه وتواضعه إن شاء الله تعالى. فإلى اللقاء.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوضع
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

إن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة الكثيرة الأسرار والأنوار، من هنا كانت قوافل العلماء والعامة على مر العصور، منهم السلف والخلف، يأتون لزيارة قبر حوى خير خلق الله كلهم. وصدق من قال: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: للمسافرين.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
0: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166001 00961 3313 922.

أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، فقد استمرت في خرقها قصفا بريا وجويا ونسفا وتدميرا في جنوب الليطاني وشماله. وفي آخر التطورات، أغار طيران الحرب الإسرائيلي مستهدفا بلدة الغندوري في قضاء بنت جبيل، كما شن غارة أخرى في المنطقة الواقعة بين برج رحال والعباسي في قضاء صور، في وقت قصفت مدفعية الاحتلال بلدة صدقين في قضاء صور، وأغار طيران المعادي مستهدفا بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أنه بعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ في بلدة دير آنون النهر قضاء صور، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من الجنسية السورية من تحت الأنقاض في المكان الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية ليل أمس، وبذلك ارتفعت حصيلة المجزرة إلى 12 شهيدا وثلاثة جرحى، بينهم 11 شهيدا من عائلة واحدة. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث في الموقع بحثا عن مفقودين. في المقابل، ردت المقاومة في لبنان على الانتهاكات، وقالت في بيان أنها استهدفت تجمعا لأليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية، كما استهدفت تجمعا لأليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بصلية صاروخية. في إطار المفاوضات، الأعين شاخصة إلى المفاوضات الأمنية بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 29 من الجاري في البنتاغون، حيث سيشارك لبنان بوفد عسكري مع وفد عسكري إسرائيلي، على أن يتم استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من حزيران المقبل. وفي السياق، أكد وزير الإعلام بول مرقس أهمية وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على أن يكون هذا المطلب أساسياً كمدخل للمضي في تحقيق سائر المطالب السيادية في المسار التفاوضي، وأوضح أن اجتماعات ستعقد في آخر الشهر سيحضرها ضباط لبنانيون، وهذا ليس مساراً مستقلاً لكنه جزئية تقنية أساسية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحقيق أهداف لبنان السيادية التي يسعى إليها الرئيس عون بالاشتراك مع رئيس الحكومة، وهي تحرير الأرض، الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، تمهيداً لعودة النازحين وإعادة الإعمار. على الصعيد المجلسي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون فيه إلى التضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. في إطار مواكبته لآخر المستجدات،

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا صباح اليوم في مكتبه خصص للبحث في واقع السير في العاصمة بيروت ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الاجتماع الأخير، وذلك للحد من الازدحام المروري وتنظيم حركة السير. وجرى خلال الاجتماع عرض وتقويم التدابير والإجراءات الميدانية التي تم تنفيذها في مختلف شوارع العاصمة ومداخلها في إطار السعي إلى التخفيف من الضغط المروري والحد من حدة الازدحام. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الرابعة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مؤلفة من 25 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة في معبر المصنع الحدودي، وذلك يوم غد. وسيكون في استقبالها سفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد وأمين عام الهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة. صحيا، دعا وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لضمان حماية العاملين والمنشآت الصحية في لبنان بما يتوافق مع القانون الدولي، ودعم استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في مختلف أنحاء لبنان، وأكد أن لبنان ملتزم الصمود إنما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، فإن الصمود وحده لا يكفي من دون تضامن دولي. معيشياً، أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان أنه حرصاً على تأمين استمرارية الحركة التشغيلية وعدم انقطاع الخدمات، سيستمر العمل في المرفأ وفق الدوام العادي والكامل خلال التواريخ المحددة أدناه، السبت في 23 من الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى 4 بعد الظهر، الجمعة في 29 والسبت في 30 من الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى 4 بعد الظهر. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-31-11، بإدارة

0: تعودك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: ورحب بكم من جديد في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، وقال إننا نتفاوض مع إيران وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى، لكنني لست متأكدا، وطهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. أضاف يقول سوف أعطي يومين أو ثلاثة وستكون الفترة محدودة، لأنه لا يمكن أن أسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. في المقابل أشار الحراس الثوري الإيراني إلى أنه على العدو الأمريكي الصهيوني أن يعلم بأنه إذا كرر عدوانه فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة، وقال إذا تكرر العدوان سننفذ ضربات ساحقة في أماكن لا يتوقعها الأعداء. من جهة أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي. صوت الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيسة وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بأغلبية 110 أعضاء من دون تسجيل أي معارضة. في تطور آخر، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد أن وزير الداخلية الباكستانية وصل إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. ننتقل إلى الصين، حيث انطلقت في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين أعمال القمة الصينية الروسية بين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان بالإجماع على تمديد معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين في خطوة تعكس وصول العلاقات إلى مستوى غير مسبوق. وفي صلب المحادثات، ناقش الرئيس الصيني مع نظيره بوتين الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مؤكدا أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية حاسمة من الحرب إلى السلام. وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية وقف إطلاق النار بشكل كامل، معتبرا أن إعادة إشعال الصراع أمر غير مقبول، وأن الاستمرار في المفاوضات هو السبيل الوحيد لضمان سلاسة سلاسل التوريد والصناعة والنظام التجاري. وعرض شي مقترحه المكون من 4 نقاط للحفاظ على السلام والاستقرار بهدف تعزيز التوافق الدولي وتخفيف حدة التوترات. وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف بوتين أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين زاد 30 مرة، متجاوزا حاجز 200 مليار دولار، مضيفا بقوله علاقاتنا وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مثال يحتذى به. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق غزة، إذ أقدمت آلياته العسكرية لإطلاق قذائفها المدفعية تجاه عدة مناطق شرقي قطاع غزة، فيما وصلت الطائرات الحربية سلسلة استهدافاتها لأماكن متفرقة من القطاع أسفرت عن ارتقاء شهداء وإصابات مواطنين بجروح مختلفة. وإلى الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى إسقاطها في محافظة جرش شمال الأردن. وأوضحت في بيان نقلته وكالة بترا الأردنية إلى أنه لم تقع أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية. تهطل الأمطار متفرقة صباحا مصحوبة برياح ناشطة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع احتمال حدوث برق ورعد، على أن تخف تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث يستقر الطقس في الفترة المسائية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 24، فوق الجبال من 10 إلى 17 درجة، أما في الداخل من 10 إلى 22 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلك الهول
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالة الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534
5: محطة اقتصادية
6: أهلا بكم في محطة اقتصادية أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الرابعة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وهي مؤلفة من 25 شاحنة مقدمة من الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة إلى معبر المصنع الحدودي وذلك يوم غد وسيكون في استقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد وأمين عام الهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان أنه حرصاً على تأمين استمرارية الحركة التشغيلية وعدم انقطاع الخدمات سيستمر العمل في المرفأ وفق الدوام العادي والكامل خلال التواريخ المحددة أدناه السبت 23 من أيار الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى 4 بعد الظهر الجمعة 29 والسبت 30 من أيار الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى 4 بعد الظهر وقعت روسيا والصين اليوم أكثر من 20 اتفاقا جديدا للتعاون شملت مجالات بينها الطاقة والصناعات الفضائية والزراعة والتعليم والإعلام في السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو وقال الصين وروسيا يتعاونان بفعالية في مجال الطاقة ونحن مستمرون في تزويد الصين بالطاقة ومستعدون لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع تراجعت أسعار النفط بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.4% إلى $110.83 للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.3% إلى $103.88 في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء
5: محطة اقتصادية

الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي، والحج المبرور شرطه أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به للحج حلالا، وأن يحفظ الحاج نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب. ويشرع للحاج إذا فرغ من النسك وتحلل من إحرامه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر مرفوعا، وكذلك يدعى للقادم من الحج. وقيل للحسن رضي الله عنه: الحج المبرور جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

إشارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. الرئيس نبيه بري تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. رئيس الحكومة نواف سلام يقول التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب. وزير الإعلام بول مرقص الرئيس عون مصر على توسيع وتثبيت وقف النار للمضي في المسار التفاوضي. الكنيسة يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وإجراء انتخابات مبكرة بأغلبية 110 أعضاء ودون أي معارضة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ترامب ونتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي. الحرس الثوري الإيراني إذا كرر العدو الأمريكي الصهيوني عدوانه فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. وزير داخلية باكستان في طهران في زيارة هي الثانية خلال أيام. بيان روسي صيني مشترك يحذر من مساعي دول أوروبية لامتلاك أسلحة نووية. القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر بعد دخولها أجواء البلاد. الصحة العالمية خطر تفشي وباء إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي في الكونغو ومنخفض عالمياً. أخيراً الطقس المتوقع متقلب وماطر مع انخفاض في الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع. لبيك اللهم لبيك. أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقة. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك الحج للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل أيها الأحبة في موضوع مناسك الحج والعمرة، فصل في محرمات الإحرام. فيحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع: الأول اللبس، والمحرم ضربان، رجل وامرأة. فأما الرجل فيحرم عليه ستر جميع رأسه، أن يغطي رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا، سواء كان مخيطا، يعني هذا الشيء كان مخيطا أو غيره، معتادا أو غيره. فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة مقورة، ولا يعصبه بعصابة ونحوها، حتى إنه يحرم عليه أن يستر منه قدرا يقصد ستره لشجة ونحوها إذا لم يكن به شجة، يعني الشيء الذي يقصد للشجة هو وضعه وهو ليس به شجة، يعني هذا الشيء، هذه العلة ليست به. أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به، مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة، يعني يجوز للمحرم أن ينام على العمامة، ليس أن يضع العمامة، وأن يضع رأسه على الوسادة على المخدة. وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به إما بخياطة وإما بغير خياطة، وذلك كالقميص، هذا يسمى قميصا طويلا، والسراويل والتبان والجبة والقباء والخف، وكجبة اللبد والقميص المنسوج غير المخيط، ودرع ودرع الزرد والجوشن والجورب، حتى الجورب الكلسات، والملزق بعضه ببعض سواء كان من الجلود والقطن أو غيرهما. والأصح تحريم المداس الحذاء وشبهه، بخلاف النعل الذي يقال له مشاية في لغة بعض الناس، أو زنوبة في لغة بعض البلاد، أو شحاطة بلغة بعض أهل البلاد، لا تغطي العقب ولا تغطي كل أصابع القدم. بخلاف النعل فإن لبس شيئا من هذه لزمته الفدية طال الزمان أم قصر، وأما ما لم يوجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به. وإن وجدت فيه خياطة، يعني لو كان الصندل فيه خياطة، بعض الناس يسألني هذا السؤال، هذا الصندل من جلد مخيط لكن لا يغطي كل القدم، يجوز، فيجوز أن يرتدي القميص والجبة ويلتحف به في حال النوم الذي لا يحيط بالخياطة بالبدن، وأن يتزر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مخيطة، أليس يأتون بالمنشفة البشكير الكبير يلفه، هذا إزار لكنه ليس مخيطا محيطا بالخياطة. وله أن يشتمل بالعباءة وبالإزار والرداء طاقين وثلاثة أو أكثر، وله أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا، له أن يضع الحزام القشاط، يعني إن كان من جلد أو من غيره، هذا الذي له بكلة حديد، ويجعل له مثل الحجزة ويدخل فيهما التكة، وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، هذا الطرف يغرزه وهذا الطرف يغرزه، ولا يجوز عقد الرداء ولا أن يزره بالأزرار يعني كما يفعل بعض الناس، ولا يخله بخلال أو مسلة، يعني يضع الخلال هذا الذي ينظف به بين الأسنان، يضع هنا خلال هنا خلال هنا خلال، هذا صار كالمحيط بالخياطة. كذلك الكبسون، أرى كثيرا من الناس يضعون الكبسون، هذا كالمحيط بالخياطة، نفس الحكم، لا يجوز يعني. ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج، إذا كان هالكلام منذ مئات السنين فالآن زاد التساهل سبحان الله. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمخيط وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف، وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس، إذ لا يمكن ستر جميع الرأس إلا به، والرأس عورة تجب المحافظة على ستره، ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها، تضع هكذا إذا أرادت أن تغطي وجهها من غير أن يلزق بالوجه، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة. فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدا أو وقعت لغير اختيارها فاستدامت تركتها يعني تلتزق بالوجه ملتزقة بالوجه لزمتها الفدية. فانتبهنا لهذا، أكلم أخواتنا النساء. فرع يحرم على الرجل لبس القفازين في يده الذي يقال له الكفوف عند البعض، ويحرم على المرأة أيضا على الأصح ويلزمهما بلبسه الفدية، ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خضاب فالصحيح أنه لا فدية، إذا غطت كفها بكم قميصها هكذا أنزلت خشية أن تصيب جلد الرجال أثناء الطواف أو السعي مثلا يجوز، هذا ليس قفازا. فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما إذا لم يكن عذر، فإذا لبس أو ستر شيئا مما قلنا إنه حرام أثم ولزمته الفدية. النوع الثاني من محرمات الإحرام الطيب، العطر مثلا، فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر كماء الورد وماء الزهر مثلا، وذلك كالمسك والكافور والعود والعنبر والصندل والزعفران والورس والورد والياسمين واللينوفر والبنفسج والنرجس والخيري والريحان والنسرين والريحان الفارسي وهو الضيمران وما أشبهها، ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفاح والأترج والنارنج، وكذلك الأدوية كالدارصيني والقرنفل والسنبل وسائر الأبازير الطيبة، وكذا الشيح والقيصوم والشقاق وسائر أزهار البرار الطيبة التي لا تستنبت قصدا، وكذا نور التفاح والكمثرى وغيرهما، وكذا العصفر والحناء، فلا يحرم شيء من هذه ولا فدية فيه. انتبهوا، الطعام إذا كان فيه ورد ماء ورد ماء زهر والرائحة ظاهرة لا يجوز للمحرم أن يأكله. وأما الأدهان فضربان، دهن هو طيب ودهن ليس بطيب، فأما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج الذي يكون من السمسم والسمن والزبد وشبهها والبنفسج فلا يحرم الادهان به في غير الرأس واللحية. وأما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب، وأما دهن الباني المنشوش وهو المخلوط بالطيب فهو طيب، وغير المخلوط ليس بطيب. ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر، كما قلنا ماء الورد وماء الزهر ظاهر في، ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكا فلا بأس به، يعني ما عاد له ظهور في رائحته ولا في طعمه. وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح، ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله. فإن بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح، ولو انغمر طيب في غيره كماء ورد قليل، إن محق في ماء لم يحرم استعماله على الأصح، وإن بقي طعمه أو ريحه حرام. وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح، والله تعالى أعلم وأحكم.
2: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه.

جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه في رسالته المشهورة لأهل مكة أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث.

يروى أن أعرابيا أتى دار الخليفة العباسي المأمون فقال له: أنا رجل من الأعراب. فقال له المأمون: ليس في هذا شيء غريب. فقال الأعرابي: أريد الحج. فقال المأمون: الطريق واسع. فقال الأعرابي: ليس معي نقود. فقال المأمون: إذن سقط عنك الحج لعسرك. فقال الأعرابي: لقد جئتك أطلب لا أستفتي.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. الرئيس نبيه بري تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر، شعاره التوافق. رئيس الحكومة نواف سلام يقول التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب. وزير الإعلام بول مرقص الرئيس عون مصر على دعوة تثبيت وقف النار للمضي في المسار التفاوضي. الكنيسة يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع لحله وإجراء انتخابات مبكرة بأغلبية 110 أعضاء ودون أي معارضة. القناة 12 الإسرائيلية ترامب ونتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي. الحرس الثوري الإيراني: إذا كرر العدو الأمريكي الصهيوني عدوانه فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. وزير داخلية باكستان في طهران في زيارة هي الثانية خلال أيام. بيان روسي صيني مشترك يحذر من مساعي دول أوروبية لامتلاك أسلحة نووية. القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر بعد دخولها أجواء البلاد. الصحة العالمية: خطر تفشي وباء

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، لذلك إن عرفت إنسانا ذاهبا للحج وسيقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة من أركان الحج، فارجه أن يدعو الله تعالى لك ولنا بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الخير وبلوغ الأمل من الخير. وهذه أدعية في يوم عرفة وأذكار جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها. اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. ويرفع الشخص يديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعلموا أيها الأحبة أنه يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الشخص الواقف في عرفة ومن يتشبه به في غير عرفة ما تقدم من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء، وأن يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، فلا تنسونا أيها الأحبة من الدعاء. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخيمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وأفاقه، إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026 مقارنة مع 3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. وأضاف البيان أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تحسناً محدوداً في عام 2027 مع توقع ارتفاع النمو إلى 2.8%. وأوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن، إضافة إلى التجارة والاستثمار المدفوعين بتقنيات ما يسمى الذكاء الاصطناعي، سيوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين زادت الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعادت الحرب على إيران وأزمة الطاقة الناتجة عنها الزخم إلى مشروع قوة سيبيريا 2، وهو خط أنابيب الغاز الضخم الذي تسعى روسيا والصين إلى تنفيذه منذ سنوات، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر الخليج بكين إلى إعادة النظر في أمنها الطاقوي، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. ومن المتوقع أن يحتل المشروع موقعا متقدما على جدول أعمال اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم، بحسب بلومبرغ، والتي أشارت إلى أن المشروع قد يعيد رسم خريطة تدفقات الغاز العالمية خلال العقد المقبل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

والشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. الحمد

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل قول وعمل واعتقاد لا يوافق شريعة الرسول أي ما جاء به الرسول فهو غير مقبول عند الله. أما العمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله. وبعد هذا أذكر لكم حديثا نبويا صحيحا، وهو: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، علامة حب الله تعالى لعبده المؤمن اتباع نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بيان هذا الأمر نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الدكتور الشيخ حسام قرقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة حب الله تعالى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع سيدنا محمدا اتباعا كاملا فهو من أولياء الله، من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كان رجلا أو امرأة. من آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب المعاصي وأكثر من النوافل فهو من أولياء الله، من أحباب الله، وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، ويكون ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات تعلم علم الدين الضروري، من لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا، مهما أتعب نفسه في العبادة لا يكون وليا. فمن ادعى أنه منتسب لطريقة من الطرق وأنه كامل الاتباع بسبب انتسابه للطريقة، ولم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات فهو كاذب في حاله ومغرور مخدوع للشيطان. فما أسهل إغواء هذا الصنف من العباد على الشيطان. والسبب في كونه سهلا على الشيطان إلى حد بعيد ترك تعلم علم الدين إلى القدر الكافي الذي يعرف به مكائد الشيطان ومداخله، أو إخلاد العبد إلى اتباع الدنيا، إلى اتباع المال والشهوات الفانية الزائلة، أي إيثار الدنيا على الآخرة، لأن الهالكين قسمان: هالك لجهله بأمور الدين، وهالك لإقباله على الدنيا وإعراضه عن الآخرة. إخواني، شيخنا رحمات الله عليه حذرنا من أن نبتعد عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن ندافع عن دينه الحق، دين جميع الأنبياء عليهم السلام. فأوصي نفسي وإياكم بالثبات على ذلك والتزام نهج النبي الكريم والصبر على البلاء والثبات على الهدى. فقد ورد في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا حث أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته، أي بشريعته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. حديث حسن. وهذا الحديث ينطبق على وقتنا هذا، فالفساد الذي ذكره الرسول متحقق في أيامنا، وهو ظاهر كالشمس في الشرق والغرب. فهنيئا لمن تمسك بكتاب الله، أي تمسك بالعقيدة الحقة التي توافق كتاب الله تعالى، ودافع عنها وثبت عليها إلى الممات، وأطاع أنبياء الله. الله تعالى أرسل الأنبياء ليطيعهم الناس، فمن أطاعهم فقد نال رضا الله، ومن ترك طاعتهم فقد باء بسخط من الله. فاثبت على نهج النبي ولا تحد، فبنهجه ترقى الشعوب كذا الدول. واعمل بشرع المصطفى تسعد تجد، في جنة ذاك الجزاء على العمل. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، وأعزنا بالإسلام، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويطيب لي أن أهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين، حشرنا الله جميعا في زمرته، وأوردنا حوضه، ورزقنا محبته وشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، في بيان أن علامة حب الله تعالى لعبده المؤمن اتباع نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

0: الملبي.
1: ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.

فضل الصلاة في مسجد قباء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره، أي ما يعادل عمره. رواه النسائي وابن ماجه. فمن توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء في المدينة المنورة فصلى فيه ركعتين كتب له ثواب عمره.

0: مدى المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
7: أهلا بكم. قال دولي بشعلاني في صحيفة الديار: لم يعد الحديث الأمريكي عن لبنان يقتصر على هدنة هشة على الحدود الجنوبية، بل انتقل إلى ما تسميه واشنطن صراحة المسار الأمني بين لبنان والجانب الإسرائيلي بعد التمديد الأخير لوقف إطلاق النار ل45 يوما إضافية. وقد تجلى ذلك خلال الجولة الثالثة من مفاوضات واشنطن بتحديد موعد للترتيبات الأمنية في 29 من أيار الجاري في البنتاغون، برعاية أمريكية منفصلة عن الجولة الرابعة من المفاوضات المرتقبة في 2 و3 من حزيران المقبل. وهذا ما كشفه عمليا كلام وزير الإعلام بول مورأس بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حين أشار إلى متابعة الحكومة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف النار، في إشارة مباشرة إلى الاجتماعات العسكرية الأمنية المنتظرة. ولكن ما هي الشروط والشروط المتبادلة لكل من الأطراف المعنية؟ تقول المصادر السياسية بأن أمريكا والجانب الإسرائيلي يطالبان عمليا بثلاثة شروط مركزية: إبعاد حزب الله عسكريا من الجنوب مع رقابة صارمة على إعادة بناء بنيته العسكرية والصاروخية، توسيع دور الجيش اللبناني واحتكار السلاح بيد الدولة مع دعم مالي وتقني وعسكري إضافي للجيش، ترتيبات أمنية دائمة ومراقبة ميدانية أكثر فعالية تشمل مراقبة جوية وتقنية، تنسيقا أمنيا غير مباشر وضمانات أمريكية للتدخل السريع عند أي خرق، كما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تثبيت منطقة أمنية واقعية على الحدود حتى لو لم تعلن رسميا بهذا الاسم. في المقابل يتمسك لبنان الرسمي وفق المصادر بمعادلة مختلفة تقوم على مبدأ التزام متبادل لا خطوات أحادية، وتتمثل الشروط الأساسية في وقف كامل للغارات والخروقات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية، ربط أي ترتيبات أمنية بجدول زمني واضح، دعم الجيش اللبناني مالياً ولوجستياً، رفض تحويل الترتيبات الأمنية إلى اتفاق سياسي أو تطبيع مباشر. ويتعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري بحذر شديد مع هذا المسار، ولا يرفض الترتيبات الأمنية من حيث المبدأ، لكنه يرفض تحويلها إلى مسار تطبيع وأي نقاش علني مباشر حول نزع سلاح الحزب تحت الضغط العسكري. ولذلك يتمسك بأن يبقى التفاوض غير مباشر وبرعاية أمريكية وتحت سقف وقف إطلاق النار لاتفاق السلام. وتقول المصادر في حين ينظر حزب الله نفسه إلى هذه الترتيبات باعتبارها محاولة أمريكية إسرائيلية لإقرار نتائج الحرب أمنيا وسياسيا، ولذلك

0: الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير على كل لسان.

رحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح، حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد.

تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقع

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: كنا تركنا سعاد وخالد في الحلقة الماضية وهن متفاجئين بكلام خليل، ورح نكمل معهم بهالحلقة.
3: ما فهمت، ليه ما بدك تجيب الأدوية يعني؟
4: يا بابا، إن شاء الله ما بيصير عليكم شي، بس مطلوب تكون معكم أدوية وقاية كرمال.
5: وقع علي شوي، المسألة أبعد من هيك بكتير. أنا ما جبت الأدوية لأنه ما رح نروح على الحج.
3: شو؟
4: خير، شو صاير؟
5: عملي لنا قهوة، خلينا نحكي على رواق. جوع وفقر وتشريد، وناس ما قادرة تجيب حتى الدواء، وناس ما معها تاكل، وناس ما قادرة تشتري على عيد حتى بنطلون لأولادها. ميات الناس رح تعيد ببيوتها، ما قادرة حتى تشم الهواء. كل هالشي لأنه في كتير من الأغنياء ما عاملين الفرض اللي عليهم، في كتير من الأغنياء ما عم بيسدوا الحاجات الضرورية للمسلمين، وكرمال هيك الحالة عم تتفاقم وتسوء. وإذا مصدقة اسألي ابنك اللي عم يشتغل مع هيئات الإغاثة.
4: اللي عم بتقوله صح، لولا الدعم اللي بيجي من دول من برا كانت الناس اللي عم نشتغل لهم ماتوا الجوع. تخيلي يا أمي إنه برمنا عكذا متمول وغني هون من بلدنا ما حدا دفع قرش وبيحشش فاضي، وصدق لو كل واحد منهم بيع سيارة من السيارات اللي عندهم كان بيمولنا عسنة نحن وهالمعترين.
3: كله موافقة عليه ومصدقته، بس شو منقدر نحن نعمل يعني؟ نحن منا مقصرين، بالأسبوع هيدا تحديداً بس صرنا مخلصين كذا واحد من مشاكل مالية وفاكين أزمتهم بفضل الله.
5: ايه، بس بالمقابل شو عم نعمل؟ رايحين ندفع مبلغ كبير جداً لنحج.
3: انت عم بتقولها، رايحين لنحج مش لنشم الهوى ونعمل سياحة.
5: صحيح، لنحج للمرة الثالثة مش لنحج حجة الفرض، لنحج النفل يعني السنة. وللمرة الثالثة، مين قال إنه بوقت وجود ضرورات وحاجات لفقراء ممكن يموتوا بسبب قلة المال والفقر إنه مسموح لإلنا نروح نصرف كل هالمصاري أحجة نفل بدل ما نفك فيها كرب المحتاجين؟
3: شو يا خالد، سامع أبوك؟ احكي شي.
4: بصراحة بابا عم يحكي صح، وأنا لو ما كنت شفت الشوق اللي بعيونكم لزيارة الكعبة وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام كنت بدي من ساعة أقول نفس الشي.
3: طيب لو ما رحنا ولو ما صرفنا المصريات على حجة النفل، شو رح يستفيدوا يعني هالمعترين؟
5: ما نحنا رح نتبرع بالمبلغ لإلهم ونفك كربتهم فيه.
3: آه طيب طيب، أنا هلأ تعبانة وفيتي نملي شي ساعتين، إذا جعتوا الأكل موجود على الغاز، خالد بيعرف يسخنه وبالإذن منكم.
5: سعاد سعاد،
4: تركها بابا، تركها هلأ، ما هي إن تتقبل الموضوع بسهولة.
5: بس هيدا اللي مطلوب ينعمل يا خالد.
4: وأنا معك، وهي لما تفكر بهدوء رح تكون راضية إن شاء الله.

0: صباحو.
1: صح النوم.
0: شكراً. شو عامل قهوة؟
1: ايه وحاسب حسابك عقدي. خلينا نحكي بموضوعنا بهدوء.
0: ما في حاجة. أنا فكرت بكل كلمة أنت قلتها. آخ وفتت بتليفوني على اليوتيوب شفت كل هالمقاسة والناس المحتاجة. وصراحة القرار اللي أخدته يا خليل هو الصح.
1: الله أكبر، يعني رؤتي؟
0: أنا من القصر جايقة، بس كانت عم بتعز علي بعد كل هالشوق ما نكون هنيك. بس انتبهت أنه كل اللي عم تعمله هو للآخرة، للجنة، وهنيك كل الشوق وكل اللي نفسنا فيه من الخير رح يتحقق إن شاء الله. كرمال هيك يا خليل أنا معك، ومن بكرة نعمل قائمة بالأكثر احتياجاً لنسد حاجاتهم بالمبلغ اللي كنا رايحين فيه على الحج.
1: هيدا حكي.
0: وهلأ صب لي قهوة إذا بتريد.
1: بأمرك.

ها هم حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفة. في هذا اليوم العظيم يدعون الله مخلصين له الدين ومتوسلين بنبيه الكريم.

0: لو بتعرفوا شو انبسطنا يا حاج خليل.
1: كان نفسنا تكونوا معنا.
2: الحمد لله انكم رجعتوا بخير وسلامة. قول انت ما فرقة معي كوتيل سبع نجوم وما بعرف شو.
0: صح، بس كنت حابب تكون معي وقل لك تقبل الله طاعتكم بيوم العيد هناك.
2: فيك تقول لي اياه هلأ كمان، لأنه اللي عملته كان طاعات كمان، ويا ريت ما بقى تفكر تحج مرة سادسة أو سابعة. يا ممدوح العيد هون كان صعب على كتير ناس.
0: بعرف، وأنا وهناك سألت بعض المشايخ الطيبين اللي كانوا معنا بالحملة وقالوا لي يا ريت عملت مثل الحاج خليل.
3: الحمد لله والله بكل فرحة طفل ورجل ومرأة، كنا عم نفكلهم ضيقتهم بفضل الله، كنا عم نحس كأنه نحن معكم هنيك.
2: نعم، حتى كنا عم ندعي إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مسرور منا وهو عم يشوف أعمالنا اللي عم تعرض عليه مع أصحاب الحاجات.
0: أنا قررت من بكرة أتبرع بنفس المبلغ اللي رحنا فيه أنا ومريم مع الحاج مثلكم، لحتى ما كون فوتت على نفسي شيء، لأنه اللي عملته كتير كبير يا حاج خليل.
2: الحمد لله فرحتني. بكرة بحكي خالد يمرق عليك وتتفقوا على آلية التوزيع.
1: وأنا وسعاد بدنا نشارك بكم قطعة صيغة.
2: تمام. شو سعاد، بعدك مشتاقة تزوري الحرم وقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
3: يا خليل بعمر الشوق ما بيخاف، بس اللي عملناه هو الصح.

تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عباراً كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.

جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه في رسالته المشهورة لأهل مكة أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتكلم عن مكة المكرمة، عن حرمها، عن أسمائها، عما فيها. وأذكر هنا أن هذا البلد كما تكلمنا حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فإذا هي حرام بمعنى لها حرمة. إلى يوم القيامة يبقى فيها هذا الحكم. وهذه المسافة التقريبية من حيث الحدود، يعني إذا أخذنا بعض المسافات، يعني من التنعيم قريب 7.5 كيلو، من نخلة 13 كيلومتر، من أباط لبني 16 كيلومتر، من الجعرانة 22 كيلومتر، الحديبية 22 كيلومتر، جبل عرفات 22 كيلومتر. هذا بدلك يعني المسافة التي أنت تعرف فيها هذا الحرم. مسجد التنعيم، شو هذا مسجد التنعيم؟ ما هو مسجد التنعيم؟ مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كم يبعد عن المسجد الحرام؟ 7.5 كيلومتر، فهذا بيكون خارج الحرم من جهة الشمال على طريق مكة إذا جاي من المدينة المنورة. طيب، هذا المكان أحرمت منه السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالعمرة في حجة الوداع سنة 10 للهجرة، كما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: حاضت السيدة عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك، كل المناسك، غير أنها لم تطف بالبيت. وبتعرفوا أنتم ما بيصح الطواف بلا طهارة كاملة، فإذا لابد أن تنتظر. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فماذا فعل النبي يكرمها عليه الصلاة والسلام؟ فأمر عبد الرحمن، أخوها اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت من هناك بعد الحج، يعني بعد أن أنهت أعمال الحج وفعلت العمرة. هذا يقال له مسجد التنعيم. وهناك قريب من هذا المكان قتل سيدنا خبيب ابن عدي، الذي هو أول من سن صلاة ركعتين عند القتل رضي الله عنه، والذي الرسول حزن على قتله وأوحى الله إليه أن هذا خبيب فعل هذا، وأقره النبي بصلاة ركعتين أحدثها عند القتل، ولم تكن من أمر النبي له فعل هذا عندما تقدم للقتل. هذا الذي فيه دليل لأهل السنة أن من البدعة ما هو بدع حسنة. وهناك ناحية يقال لها وادي النخلة، هذا موضع بين مكة والطائف، والطائف اليوم مدفون فيها بعض الأكابر كسيدنا عبد الله ابن عباس. نحن عم نتكلم عن حدود الحرم. هذا المكان هو حد الحرم في الجهة الشرقية الشمالية، وبتنقسم إلى نخلة اليمانية، يعني إذا كان من جهة اليمن وهي على يسار طريق الطائف يقال لها السيل، ونخلة الشامية تسمى اليوم المضيق، تبعد تقريبا 42 كيلومتر عن مكة، يفصل بينها جبل طويل يقال له هذا الجبل داءه. طيب، هناك مسجد يقال له الجعرانة. ما هو هذا مسجد الجعرانة؟ هذا أحد مساجد مكة المكرمة، هناك يعتمر منه أهل مكة. الجعرانة قرية قريبة من الحرم، وهي حد الحرم من أي جهة؟ الجهة الشمالية الشرقية، وفيها مسجد في صدر الوادي، وادي سرف يقال له، يسميه اليوم أهل مكة وادي النوارية أو النوارية. هذا واد على بعد 15 كيلومتر تقريبا شمالي مكة، وهناك فيه قبر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها على بعد نحو 15 كيلومتر من المسجد الحرام. هناك النبي اعتمر واغتسل من بئر هناك ودخل معتمرا. سميت الجعرانة باسم امرأة كانت هناك. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن كما أخبر سيدنا ابن عباس ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه نزلت في امرأة من قريش من بني تيم يقال لها ريطة ولقبها جعران وكانت حمقاء. قال المفسرون كانت حمقاء تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. يعني بعد أن تشتغل هذا بتفك الحبل فراح كله العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعران هناك اعتمر وحلق شعره وقسمه بين الناس حتى يتبركوا به. أعطى أبا طلحة قسما قسمه بين الناس، وقسم هو قسمه بيده، وقسم أعطاه لإحدى زوجاته قسمه بين الناس بهذه الطريقة ليبقى بيننا للتبرك به صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآية في الجعرانة وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا هذا من حدود الحرم، ومن حدود الحرم الحديبية، هذا موضع خارج حدود الحرم، وعرف هناك باسم بئر هناك معروفة على طريق مكة جدة القديم، الآن يعرف المكان بالشميسي، يعني نسبة إلى بئر هناك معروفة يقال لها بئر شميس. وهذا هناك أيضا فيه مسجد يبعد قريب 24 كيلومتر عن المسجد الحرام. هذا المسجد يعني بعيد 2 كيلومتر عن الحدود. الحديبية هناك صارت فيها بيعة الرضوان، والتي كانت في السنة السادسة للهجرة، وجاء الصحابة وبايعوا النبي، وهناك صارت المعجزة المباركة التي خرج الماء الصافي الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر خبرها، فهي من المعجزات المباركة لنبينا، تناقلها عدد كبير وصار له هذا في عدة مواطن، لكن هذا الموطن الذي صار فيه اتفاق يسمى صلح الحديبية مع الكفار، ثم هم بعد ذلك الكفار نكثوا العهود، وأما النبي فلا ينكث العهد صلى الله عليه وسلم. هناك بايع الصحابة رسول الله، الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن طاعة الرسول فيها طاعة لله، وقال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان تحت الشجرة المباركة، وهناك صار الصلح الذي بعده هم نكثوا فدخل عليهم فاتحا صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك هذا المكان من حدود خارج قريب من الحدود، يعني حدود الحرم هو خارج الحرم. فالحاصل هذه مكة المباركة التي نتكلم عنها قصصها كثيرة، كلها هي شعار مشعر كبير عظيم عند المسلمين، لها مكانة نتابع الكلام عليها إن شاء الله وعلى غيرها من المشاعر والشعائر. تابعونا.
1: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان تليفون 76-616-669 76-616-669

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كشف مصدر دبلوماسي غربي مطلع لصحيفة الجمهورية أن المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جولات التفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي حظيت خلال الأيام القليلة الماضية بدعم أوروبي وعربي متقدم، في اعتبار أنها تنطلق من تثبيت وقف إطلاق النار وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية بالتوازي مع إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة مفتوحة جديدة.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت صحيفة الأخبار بأنه حتى مساء أمس لم يكن السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قد نجح في الحصول على محادثة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان عيسى قد وعد الرئيس عون بالعمل على إقناع ترامب بوجهة نظر تعتبر أن تثبيت وقف إطلاق النار ولو لمدة 45 ساعة من شأنه أن يمنح الوفد اللبناني المفاوض فرصة للوصول إلى تفاهمات أمنية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة المقبلة. وأضافت: لكن الوقائع التي وصلت إلى القصر الجمهوري أشارت إلى أن واشنطن لم تنجح بعد في إقناع تل أبيب بأهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وقالت إن عون كان قد سعى لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعبره مع حزب الله إلى الحصول على موقف علني من الحزب يلتزم وقفا كاملا لإطلاق النار وعدم تنفيذ أي هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في المستوطنات. وعلمت صحيفة الأخبار أن عون الذي حاول إقناع بري بإصدار موقف يدعم الوفد اللبناني المفاوض يشعر بإحباط نتيجة عجزه عن تحقيق أي تقدم ملموس، وأن كل كلامه عن تفهم الولايات المتحدة للموقف اللبناني لا يترجم إلى خطوات عملية على الأرض.
0: جولة الصحافة.
1: في المقابل وردت معطيات من واشنطن تفيد بأن ملف لبنان ليس في صدارة أولويات الولايات المتحدة أو تل أبيب، وأن مصيره بات مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بمسار الحرب مع إيران. وذكرت مصادر رسمية متابعة للمفاوضات لصحيفة اللواء إن الوفد العسكري اللبناني سيطرح في اجتماع 29 بندا وحيدا للبحث ولا أي بند غيره، وهو التزام الاحتلال بما تقرر في اجتماع الوفود السياسية لجهة وقف كل الأعمال العدائية من غارات واغتيالات وتدمير وتجريف منازل وبنى تحتية، ولن يخوض في أي بحث آخر قبل وقف العدوان. والحال نفسه سيحصل في اجتماعات الوفود السياسية يومي 2 و3 من حزيران المقبلين. أضافت إن الاتصالات قائمة ليل نهار لا سيما من رئيس الجمهورية لطلب وقف العدوان نهائيا قبل أي بحث آخر، لكن لم يصل إلى المسؤولين من واشنطن ما يشير بوجود ضغط أمريكي كاف على كيان الاحتلال لوقف هجماته ومجازره.
0: جولة الصحافة.
1: ركزت تقارير الصحافة الصينية على الدور القيادي الاستراتيجي للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، يقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله في باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض، وقيل غير هذا، وأقرن وهو الكبير القرن أو المجتمع القرنين، ثم يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما أي جنبيهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، ويقول بسم الله والله أكبر. ولأنس رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به. وفي الحديث من الفوائد استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، رواه أحمد وغيره. والعوراء أي ذهب بصر إحدى العينين، البين ضلعها أي الظاهر عرجها، والكبيرة التي لا تنقي أي التي لا نقي لها أي لا مخ لها، لضعفها وهزالها، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وحمل العلماء هذا الحديث على استحباب كون الأضحية مسنة، والجذعة من الضأن ما كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. قال الأزهري: وليس معنى إسنان البقر والشاة كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية، والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، أي أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة وغيرهم. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرقاء هي المشقوقة الأذنين. وكذلك أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 09 24 72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

فضل استلام الركنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أخي المستمع أنه يستحب استلام الركن اليماني، أي وضع اليد عليه. والركن اليماني والحجر الأسود ياقوتتان من يواقيت الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. عن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا في الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. رواه ابن ماجه. فيستحب للطائف إذا ما وصل إلى الركن اليماني أن يقول في طوافه هذا أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قراني.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
3: أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

الحقيقة في أقل من دقيقة. اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاع عند بعض الناس أنهم يقولون إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف فليس صحيحا، وكذلك لا يصح قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع حجات، كل هذا غير صحيح. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم العيد، لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.

مستمعين الكرام، نذكر الحجاج منكم أن يتلطفوا بالناس عند الطواف حول الكعبة، وأن يتجنبوا مزاحمة الغير للوصول إلى الحجر الأسود، إذ إن إيذاء الناس حرام، بينما تقبيل الحجر الأسود سنة.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

في الآيات التي فيها ذكر الله تعالى، وإن كان في الأحكام التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. من ينكر التأويل فهو ضال، وذلك لأن آيات القرآن قسمان، بعضها معانيها ظاهرة وبعضها معانيها المرادة لله ورسوله غير ظاهرة، بل ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله، ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله. الآيات التي معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال يقال لها المحكمات، الآيات المحكمات، وهي الأصل المقدم. الآيات المتشابهات ترد إلى هذه الآيات المحكمة، هذا الذي عليه السلف والخلف.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333922.
11: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76-798-534.

0: اليوم عنا حكمة وليست قصة. يقول أحدهم: قد تأتيك السعادة فجأة ولا تدري ما السبب، لعلها صدقة تصدقت بها على مسكين، أو بسمة أدخلتها على قلب رجل أو طفل حزين، أو جبرت خاطر شخص مكسور، أو مسحت على رأس يتيم، أو فرجت كربة مهموم، أو سجدت لله سجدة خاشعة، أو تدبرت آية محكمة. فاحرص على صنائع المعروف.
1: الله، تبارك الله.

0: إذن متابعينا الكرام، لا نعرف أكثر العبرة من هذه الحكمة. معنا فضيلة الشيخ رويد عماش، أهلا وسهلا بكم شيخي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير فضيلة الشيخ. شيخنا، سمعت معنا الحكمة اللي تفضلت فيها هلأ ميان، شو بتفيدنا أكثر وأكثر عن هالموضوع لو سمحت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين، من بعثه الله فكان سببا للسعادة في الدارين. أما بعد، أحبابنا، أولا السعادة الحقيقية هي بالفوز بالجنة، هو الموت على كامل الإيمان، الموت على الإسلام، هذه السعادة الحقيقية التي تكتب للإنسان وهو في بطن أمه، جنينة في بطن أمه، شقي أم سعيد. فالمؤمن إذا مات على الإيمان فهو سعيد، ولكن في الدنيا أحيانا يشعر الإنسان بارتياح، بطمأنينة، بفرح، ولا يدري ما السبب. لعله بسبب معروف عمله مع أحد. كم من مرة شعرنا براحة تملأ القلب فجأة، أو بانشراح غريب دون مقدمات، لا حدث كبير ولا خبر مفرح ولا سبب ظاهر، ومع ذلك سعادة هادئة تتسلل إلى الروح.
0: نعم.
1: واحد هيك يتساءل من أين جاءت ولماذا الآن؟ لعل الجواب أبسط مما نتصور وأعمق مما نظن. لعلها صنيعة معروف، فعل الخير قليل نسيته الذاكرة ولم ينسه الله. المعروف أيها الأحبة لا يضيع، قد يغيب عن أعين الناس وقد لا يقابل بشكر، ولكن فعل لوجه الله فالله لا يضيعه. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ربما كلمة طيبة قلتها يوما لإنسان مهموم فرجت بها كربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وربما قدمت مساعدة لأحد في لحظة ضعف فأعنته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وربما دمعة حزن مسحتها عن وجه يتيم فأشعرته بحنان الأب الذي فقده، أو سترا حفظت به كرامة إنسان ترجو به ستر الله لك، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كلها أفعال قد تمر عليك وكأنها عابرة، لكنها عند الله عظيمة. ألم يقل النبي: لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن صلة الرحم تزيد بالعمر وتنفي الفقر. فعمل المعروف ليس سببا للرزق فقط، بل أيضا سبب للحفظ والطمأنينة ودفع لبلاء لا نراه، والله يفعل ما يشاء. فقد يجعل الله للعبد جزاء في الدنيا على ما عمل من خير مع ما يكون له من الثواب في الآخرة. فأحيانا ترى الأثر في نفسك رحمة من الله تأتيك في الشدائد، في لحظة ضيق، في منعطف صعب، في قرار حائر، أو حتى في فرح غير متوقع، فتأتي السعادة ولا تدري ما السبب، وكأنك تخبر أن ما فعلت من خير لم يذهب سدى. فلنحرص على صنائع المعروف طلبا لمرضاة الله، لا رياء ولا شكورا ولا انتظارا لرد الجميل، بل يقينا بأن ما عند الله أعظم وأجزل. لذلك أحبابنا أينما كنتم نزرعوا الخير، حيثما كنتم، في الطريق، في البيت، في العمل، في الكلمة، في النية الحسنة، فربما كانت تلك الصنيعة قليلة في نظر الناس ولكنها سبب لسعادة كبيرة. أما ورد أن امرأة من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث من العطش، وكانت بغية، كانت واقعة بذنب من الكبائر، فهذه المرأة جعل الله في قلبها رحمة لهذا الكلب، فخلعت موقها، أرادت أن تسقي الكلب، ما وجدت شيئا لتسقي به الكلب، فخلعت موقها حذاءها واغترفت له بحذائها ثم سقت الكلب، فقيل بأنها غفر لها ذنبها، هذا الذنب الكبير بهذا الفعل القليل اللي احنا بنظرنا قليل، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. لذلك الواحد منا فليفعل الخير، إماطة الأذى عن الطريق خير من شعب الإيمان، نظر في وجه الأخ المسلم نظرة طلاقة وبشاشة هذا خير، أن تعين فقيرا ولو بالقليل هذا خير، أن تساعد مسكينا أو تساعد رجلا كبيرا في السن في أغراضه في متاعه، أن تحمل إنسانا، هذا كله من الخير، فلا تحقر شيء من المعروف، لعل الله سبحانه وتعالى بواحد من هذه الأعمال يفرج عنك الكرب ويرفع عنك البلاء ويرزقك بذلك رضا الله ورحمته بإذن الله رب العالمين. فهذا الخير عظيم، صنائع المعروف لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولا تدري متى تجد أثرها. كم من إنسان تصدق بالقليل من المال عوض الله عليه بالكثير الكثير، أضعاف مضاعفة، وهذا مجرد، يعني أنا بالأخبار الكثيرة يعني اللي بيذكروا لنا إياها أحبابنا واللي نحن مرأنا فيها بحياتنا، وجدنا أنه أحياناً كثير يعمل الإنسان عمل قليل فيجد أثره خير عظيم جداً جداً جداً، دفع الله به عنه مصارع السوء، دفع الله به عنه بلايا كثيرة، دفع الله به عنه أمراضاً. كم من إنسان كان له مريض فقيل له تصدق، فتصدق لإنسان مكسور الخاطر فشفي هذا المريض، مريضه شفي وتعافى بعد أن أعياه البحث عن طبيب يشفي ولده. هذا شيء يعني حدث ومر معنا بحياتنا مثل هذه الأمور، أحيانا صدقة لإنسان مكسور الخاطر الله يدفع عنك بلاء ويرفع بك الدرجات ويذهب عنك الأمراض ويذهب البلاء عن من تحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأعمال الخير وأن يجعلنا ممن يكسرون من صنائع المعروف، طالما في باب خير قدران تعمله قادر على أن تفعله، لا تضعف همتك عن القيام به، لا تضعف.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكرا كثير على هالكلام المريح للنفس، الله يقويكم. كنت معنا فضيلة الشيخ رويد عماش في هذه المداخلة الاتصالية، شكرا لك.
1: الله فيكم،
0: في أمان الله، مع السلامة.
2: قصة وعبرة.

0: الإسلام، هلا أطلعتنا على من يجب الحج والعمرة؟
1: أيتها الأخت الكريمة، يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه.
0: وما هي أركان الحج؟
1: أيتها الأخت الكريمة، أركان الحج ستة. أولا الإحرام، بأن يقول في قلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ثانيا الوقوف بعرفة. ثالثا الطواف بالبيت. رابعا السعي بين الصفا والمروة. خامسا الحلق أو التقصير. سادسا الترتيب في معظم الأركان.
0: ومتى وقت الوقوف بعرفة؟
1: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد.
0: أخا الإسلام، هل تشترط الطهارة للطواف؟ وكيف يطوف؟
1: تشترط الطهارة للطواف، ويطوف سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ويكون طواف الإفاضة وهو الطواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد.
0: وكيف يكون السعي بين الصفا والمروة؟
1: يكون السعي بعد طواف، ويبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، والسعي سبعة أشواط ولا تشترط فيه الطهارة.
0: أخا الإسلام، ما هو أقل ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير؟
1: يحصل بحلق ثلاث شعرات أو نتفها أو حرقها أو قصها.
0: وهل أخبرتنا ما هي أركان العمرة؟
1: أيتها الأخت الكريمة، أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة فليس ركنا للعمرة.
2: أخ الإسلام، ماذا يحرم على المحرم بالإحرام؟
1: أخي الكريم، يحرم على من أحرم طيب ودهن رأس ولحية وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد مأكول بري، ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز.
2: ماذا عليه من فعل شيئا من هذه المحرمات؟
1: من فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح، فليس فيه كفارة وفيه إثم، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد.
2: أخ الإسلام، هل ذكرت لنا ما هي واجبات الحج؟
1: يجب في الحج الإحرام من الميقات، ومبيت مزدلفة ومنى على قول ولا يجبان على قول، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وطواف الوداع على قول في المذهب.
2: أخ الإيمان، متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث؟
1: أخي الكريم، يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق.
2: لو تكلمت عن حكم صيد مكة والمدينة.
1: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

المجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدا.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85.
7: طريق الجديدة 01-300-370.
6: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: بروضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

أخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء ومن غيرها يستأهل بجدارة هذه التسمية: لؤلؤة الأرض هي كعبة تزين وسط هذه البسيطة، تنير الدروب القلوب، تنشر الطيوب، وتتوجه إليها العيون والصدور والأرواح من كل الجهات مع كمال الهيبة وجلال الرهبة وجمال الأبهة.

الكعبة شمس في النهار وقمر في الليل، حيرت الواصفين من الأدباء والشعراء والوالهين من العلماء والحكماء والعارفين من الفقراء أهل الصفاء. ماذا أنت؟ عينة عن جمالات الجنة، شفاء للمرضى والزمنى، سلوة للغرباء البعداء، مورد سلسبيل للعطاش الظمأ، سحر حلال للعيون، مستراح للمسافرين المتعبين. أنت أنت وكفى. عند الكعبة تلتقي القبلتان، قبلة الصلوات وقبلة الدعوات، فكل مسالك الكعبة تفتح صدرها لتؤدي بالأدعية الصادقة بإذن الله إلى السماء صعودا. مهبط الرحمات، المكان المشرف عند الله الذي تنزه عن السكنى فيه وفي أي مكان آخر، سبحانه غني عن المكان والزمان.

يظن الرائي لكثرة الحجيج الطائفين بالكعبة أن المكان مزدحم، لكن الحقيقة أن دروب الطاعة واسعة للسالكين، فصحن الكعبة دونه الكون الرحيب، فكأنك تخرج من ضيق الدنيا لتسبح روحك بالطواف بالبيت. هنا تجد نفسك إن ضيعتها خارجا، وهنا تنفتح لك الأبواب والنوافذ إن حبستك هموم الحياة وزاد السواد. هنا الضوع والبوح والقرب، وهنا المنى والجنى والغنى، وهنا الهدى والندى والمدى. وتحين منك التفاتة إلى مآذن الكعبة، تحيط بضيوف الرحمن إحاطة السوار بالمعصم، هم في حمى البيت العتيق، أول بناء لعبادة الله الواحد في الأرض على يد أول بشري الرسول آدم عليه السلام. أما فضاء صحن الكعبة وسطحها فمزروع بالدعوات والرجاءات والنظرات والدمعات لاستنزال البركات والرحمات والفيوضات والتجليات. هنا لا تنفك العينان تنظران إلى الكعبة تارة، وإلى السماء تارة ثانية، وإليهما معاً.

الكعبة متعة العينين التي لا تمل، وعجيبة من عجائب الدنيا. كيف تخرج منها كل هذه الأنوار والأسرار والأعطار؟ كيف تجذب الأنظار، تخطف الاهتمام، تأسر الوجدان، تمطر الدموع، تطلق الآهات، تفجر المشاعر، تذكر بأصل الفطرة الإنسانية، تعيد مسلسل الحنين منذ الصغر، تذكر بالله بالدعاء بالسجود، فترتبط الكلمات وتحار الحركات، ويهيم القلب في لؤلؤة ملكوت الأرض اليتيمة المباركة على مر الدهور والعصور. الحمد لله أن الله جعل للمؤمنين كعبة، وألهم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه بهدم كل كعبات الشرك عند القبائل العربية التي عملت محاكاة للكعبة الأصلية. فالكعبة واحدة لا غير، منزرعة في القلب، مشتهاة للرؤية العيانية. فإذا قوبلت وعونقت وقبلت كانت النعمة، وأي نعمة عندما يلتقي الحبيبان. ليست الكعبة مجرد حجر، ولا الطواف بها فعلا وثنيا، بل هي قبل الأديان الأرضية المفتعلة طاف بها الإنسان الأول وزوجه وأولاده على الإسلام. والذي لا يدرك أحكام الطواف بها حجا وعمرة وتحية للمسجد، ولا يعقل جوهر هذه العبادة، ولا يستشعر الأنس، ولا تنتابه الخشية، ولا يزداد إيمانا بالله الواحد، ولا تلامس التقوى قلبه، ولا ينتشر النور في صدره، فليراجع نفسه، وبأي نية ذهب؟ وهل عاد من مكة بحقيبة هدايا فحسب؟

0: لقد بلغ الحب مداه عند المؤمنين فيما يتعلق بالكعبة، فتغنوا بها وأسموا أولادهم باسمها وعلقوا صورها ومجسماتها في بيوتهم ومكاتبهم ودكاكينهم ودواوينهم لتذكرهم بكل ما هو جميل وليكبروا شأنها، فهي أشهر بيت لعبادة الله في كل الكون.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: يا أيها المؤمن، تمل بعينيك من روائع هذه الجميلة، حدق وارتوي حد الثمالة الحلال فرحا جذلانا، وتخيل كم الملائكة الهابطين الصاعدين الطائفين الحافين بها، وتذكر أنبياء الله الذين طافوا بها كأن أطيافهم تمر أمامك، وقدر عدد الدعوات الخاصة والمحملة الموصى بها التي تنطلق بها ألسن الأرض. تعرف ما معنى أن تكون الكعبة المشرفة أشهر شعيرة للإسلام وسفيرة المسلمين للعالمية. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا يا الله.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، وتتآلف به الأرواح وتتهفف.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، علامة حب الله تعالى لعبده المؤمن اتباع نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بيان هذا الأمر نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الدكتور الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة حب الله تعالى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع سيدنا محمدا اتباعا كاملا فهو من أولياء الله، من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كان رجلا أو امرأة. من آمن بالله ورسوله وأدى الفرائض واجتنب المعاصي وأكثر من النوافل فهو من أولياء الله، من أحباب الله، وليس هناك أمر آخر يكون الإنسان به وليا إلا هذا الطريق، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ويكون ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات تعلم علم الدين الضروري، من لم يعرف علم الدين الضروري لا يكون وليا، مهما أتعب نفسه في العبادة لا يكون وليا. فمن ادعى أنه منتسب لطريقة من الطرق وأنه كامل الاتباع بسبب انتسابه للطريقة، ولم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فهو كاذب في حاله ومغرور مخدوع للشيطان. فما أسهل إغواء هذا الصنف من العباد على الشيطان. والسبب في كونه سهلا على الشيطان إلى حد بعيد ترك تعلم علم الدين إلى القدر الكافي الذي يعرف به مكائد الشيطان ومداخله، أو إخلاد العبد إلى اتباع الدنيا، إلى اتباع المال والشهوات الفانية الزائلة، أي إيثار الدنيا على الآخرة. لأن الهالكين قسمان: هالك لجهله بأمور الدين، وهالك لإقباله على الدنيا وإعراضه عن الآخرة. إخواني، شيخنا رحمات الله عليه حذرنا من أن نبتعد عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن ندافع عن دينه الحق، دين جميع الأنبياء عليهم السلام. فأوصي نفسي وإياكم بالثبات على ذلك، والتزام نهج النبي الكريم، والصبر على البلاء، والثبات على الهدى. فقد ورد في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا حث أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته، أي بشريعته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. حديث حسن. وهذا الحديث ينطبق على وقتنا هذا، فالفساد الذي ذكره الرسول متحقق في أيامنا، وهو ظاهر كالشمس في الشرق والغرب. فهنيئا لمن تمسك بكتاب الله، أي تمسك بالعقيدة الحقة التي توافق كتاب الله تعالى، ودافع عنها، وثبت عليها إلى الممات، وأطاع أنبياء الله. الله تعالى أرسل الأنبياء ليطيعهم الناس، فمن أطاعهم فقد نال رضا الله، ومن ترك طاعتهم فقد باء بسخط من الله. فاثبت على نهج النبي ولا تحد، فبنهجه ترقى الشعوب كذا الدول، واعمل بشرع المصطفى تسعد تجد، في جنة ذاك الجزاء على العمل. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، وأعزنا بالإسلام، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويطيب لي أن أهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين، حشرنا الله جميعا في زمرته، وأوردنا حوضه، ورزقنا محبته وشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
9: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، في بيان أن علامة حب الله تعالى لعبده المؤمن اتباع نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات. مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عد اجتمعنا يا هلا بحبابنا عد الأجداد.
0: آمالنا الكبيرة فراشات تحلق في فضاء الأحلام، بل هي نجوم مضيئة تتحول إلى شمس مشرقة تضج بالحياة وتبعث الدفء في نفوسنا وتعطينا رونقا في حياتنا، حتى لو إن الرياح سارت أحيانا بعكس اتجاه شراع السفينة، وحتى لو كان السواد شديدا، لابد أن يأتي بياض العمر وتتلون أحلامنا بالجمال والتألق والحياة. ولا ننسى قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا.
1: وتنوز الأرض لو بدلوها بلاكي لتبكي.
0: مرحب فيكم ببرنامجنا لليوم بسمة أمل، مع يوم جديد وإشراقة جديدة.

0: أجمل تحيات لكم من رولا من وراء الميكروفون دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز أف أم. رفقونا أيضا عبر ويب سايت إذاعتنا على www.nida.fm. منذكر أنه اليوم حلقتنا مميزة جدا جدا لأنه فيها دايما عم نحكي عن موسم الحج بهالفترة هايدي، واليوم حنحكي عن كيفية تهيئة الأطفال لسفر أهلهم للحج مع ضيفتنا الكريمة.
1: أهلا فيك رولا.
0: الأستاذة فاطمة بركة. الأستاذة فاطمة بركة اختصاصية بالإرشاد والتوجيه نفس اجتماعي والتدريب الوالدي. من قال لك ترحاب كبير فيكي، وحتحكينا اليوم بموضوع كتير مهم وهو مع سفر الأهل إلى الحج كيف بدنا نهيئ الأولاد للسفر سفر الأهل. كيف فينا أستاذة فاطمة نحكي مع الأطفال ونهيئهم لموسم الحج، هالموسم الجميل اللي بننطر نحن من سنة لسنة؟ الأولاد حيكونوا شوي يمكن عندهم غصة لأنه الأهل حيسافروا بغض النظر أنه رحين هن على موسم الحج، ولكن هو سفر الأهل وبعدهم عن الأولاد شوي يكون صعب عليهم.
1: الله يرزقنا أول شيء.
0: أمين
1: يرزقنا. هذا الحلم الكبير. الله كريم،
0: هذه رحلة العمر.
1: نعم. الله يرزقنا.
0: أمين.
1: أول نقطة أنا بدي دور عليها رولا أنه نحن بعملية التربية بنضوي دايما على أمر، واللي هو أنه عملية التربية هي شيء مستمر.
0: نعم.
1: يعني نحن اليوم كبار ومنتعلم كل يوم، تقريبا منتعلم درس جديد، منتعلم من علاقاتنا بالناس أمور كتيرة.
0: نعم.
1: فكرمل هيك تربية الأولاد ما بتوقف على مناسبة معينة.
0: صحيح.
1: وما بتنحصر بس بالمدرسة وبالبيت، وإذا هو غلط ما ترجع تعيده. لا، نحن فينا نستفيد من كل المناسبات خصوصا الدينية. لحتى نكون عم نعلم الولد مهارات جديدة، نعلمه مفاهيم جديدة، نعزز له مفاهيم معينة. وعلشان هيك نحن اليوم هون لحتى نحكي عن موسم الحج بشكل عام، ولكن حنخصص جزء كبير إن شاء الله للأهل اللي مسافرين على الحج، كيف ممكن يهيئوا أولادهم، كيف ممكن يكونوا عم بيخططوا لسفرهم، وكيف ممكن يكونوا عم يتركوا هول الأولاد بأمان نفسي، مش بس بأمان كان أمن لهم مقدم رعاية بفترة غياب الأهل.
0: نعم نعم صحيح. لكن بدنا ننتقل هلأ أنا وياكي لموسم الحج.
1: أوكي. بداية نحن اليوم مقسمين موضوعنا لأربع أقسام.
0: صحيح.
1: أول نقطة اللي حنحكي فيها واللي هي موسم الحج، نحن شو ممكن نستفيد من معلومات، من قصص، من طرق نقدر نطور ابننا فيها، نقدر نعلمه مهارات جديدة، نخزن له معلومات أكتر. حنحكي بجزء كبير إن شاء الله عن الأهل اللي هن مسافرين على الحج، وحنحكي عن العيد، كل عام وأنتوا بخير.
0: وأنت بخير.
1: وحنحكي كمان عن الأضحية.
0: نعم.
1: فكل هيدا الأمور إن شاء الله، فكونوا معنا وعملوا منشن للأشخاص اللي عندهم أولاد صغار، ولقلكم أنتم كمان.
0: صحيح.
1: حتى تتعلموا.
0: صحيح.
1: إن شاء الله أشياء مفيدة.
0: ما شاء الله، ده كان موضوع مشوق جدا.
1: نعم.
0: فحابين هيك نفوت أكتر بالديتيلز عن موسم الحج والولاد. نعم. والأهل. فضل.
1: أول نقطة رولا، هيدا الأيام المباركة نحن لما كنا عم نسمع إذاعتنا الحلوة وعم نشوف اللايف اللي بحطوا لنا إياه على الفيسبوك وعلى الويب سايت الخاص بالإذاعة،
0: هذا كله بشعل جواتنا.
1: قديش قاعد بنبكي، قديش بنتشوق، قديش بيكون في بجواتنا شوق بيزيد نعيش قدام أولادنا.
0: صحيح.
1: خلينا نفرج الأولاد أنه هيدا المشاعر الحلوة وهيدا الدموع ما بتنزل بس عشان لأنه ماما عيطت علينا، لا. بتنزل لأنه إحنا بنتشوق أنه نحن نكون بمحل كتير كتير كتير حلو.
0: نعم.
1: إن شاء الله منروح ومنشوف. صح. الله كريم. فقديش حلو نتشارك مع أولادنا هيدا المشاعر الغالية، هيدا المشاعر الثمينة، قديش حلو هن يكبروا وعندهم شوق أنهم يوصلوا لهيك محل.
0: صحيح.
1: فمعلش يشوفونا متأثرين، معلش يشوفونا عم نبكي، نحنا بشر ومنتأثر ومنبكي مش على أمور يومية بسيطة.
0: نعم.
1: خفيفة، لا، نحن عم نتشوق لنوصل على هيك أماكن. فخلينا نشوف وخلينا نتعلم وخلينا هن يكبروا على هيدا الشوق الكبير. نعم. يمكن الولد إذا شاف أمه هالقد محروقة بدها تروح، هو من هو وصغير يكون عنده هيدا الحلم، ويكبر هو عم بيصمد.
0: صح. تربع هالشي،
1: يصمد لحتى يوصل لهنيك، لأنه هيدا بياخده من عيون الأهل.
0: نعم.
1: من كلمات الأهل.
0: نعم.
1: من اللي بيسمعوا.
0: نعم.
1: فبدل ما نربيهم على أمور نحن ما بدنا إياها، نربيهم على هيدا
0: هيدا
1: الأمور.
0: صحيح، تربية سليمة وصحيحة.
1: نعم. النقطة الثانية اللي ممكن نحن نشتغل عليها بموسم الحج، إنه الولد من عمر 7 سنين وطلوع ممكن إني أنا أعلمه شو هي مناسك الحج، يعني خبره إنه المسلمين بس لما يروحوا بيعملوا 1، 2، 3 في مناسك بتصير بتوقيت معين بترتيب معين.
0: نعم.
1: شو هي الأركان، يعني ممكن نحن بس نقله أسماء الأركان من دون أو نفرجيه فيديو عن أشخاص مثلا شو يعني شو هو الطواف، شو هو السعي.
0: نعم.
1: شو يعني رمي الجمرات، نفرجي فيديو أو صور.
0: نعم.
1: زائد أنه نحن نخبره، ممكن كتير أنه نحن نكون ما عم نقله تفاصيل معينة، ولا أنه نكون نحن عم نخليه يغوص حسب عمره طبعا، ولكن كتير حلو أنه نحن نوسع له الثقافة الدينية.
0: صحيح.
1: اللي بدي ادور عليه كمان بهيدا النقطة انه الثقافة ما هي الا شيء تراكمي، يعني معلومة فوق معلومة، معلومة منطورة، معلومة منعدلة. فالثقافة هي شيء تراكمي، فقديش حلو نحن نكون عم نثري ونغني الثقافة الدينية عند الولد.
0: طبعا.
1: وهيدا فرصة كتير حلوة بهيدا الأوقات أنه نحن نكون عم نخصص جزء بسيط من نهارنا أنه نعلم ابننا هيدا المعلومات اللي كتير حلوة.
0: صحيح، يعني إذا كنا منهتم بموضوع الثقافة بنواحي تاني فهيدا أولى.
1: نعم.
0: من ناحية الدينية. نعم.
1: صحيح. النقطة الثالثة واللي هي قديش ولادنا مطلوب يتعلموا تعاليم الدين، يتعرفوا على قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا إسماعيل عليهما السلام، قديش مطلوب نحن نكون عم نخبرهم قصة ماء زمزم، نخبرهم أنه نحن دايما من بعد الأمور اللي لو كانت صعبة عنا بحياتنا ممكن أنه نحن كتير نكون عم نتعوض عنا، عم نمرق بفترات أحلى من هيك. فهيدا اللي مطلوب نكون
0: لو بناخد فاش شوية فاصل

0: اليوم نرجع لبرنامجنا بسمة أمل ومع الأستاذة فاطمة بركة. تفضلي ست فاطمة. نعم.
1: Okay. بعد ما كنا نحن عم نحكي كيف ممكن نهيئ الأولاد لموسم الحج وكيف ممكن نحن نستفيد من هيدا المناسبة لنطور مهارات ابننا. بننتقل على لما نبلش نحن بشهر ذي الحجة شو ممكن نعمل؟ بما أنه العيد بعشرة
0: صح.
1: فنحن في عنا 9 أيام قبل ممكن أنه نحن كل يوم نكون عم نتعلم معلومة جديدة، ممكن أنه نحن نكون عم نخلي ابننا يعمل عمل فيه خير، طبعا ضمن قدراته وضمن استطاعات الأهل
0: صحيح.
1: يعمل عمل فيه خير ونقول له أنه هيدي الأيام مباركة، نحن بدنا نستفيد منها، نحن بدنا نكون عم نتعلم منها، ممكن أنه هن يكون عم بيراجعوا درسين، ممكن أنه هن يقرأوا سورة قصيرة من القرآن الكريم، ممكن أنه هن يكونوا عم يتصدقوا. أعمال الخير كتيرة
0: وهو عم بيتعلم منهم.
1: نعم صحيح. ومنقدر كمان نخليه انه هو مثلا بيوم 8 ذي الحجة 9 ذي الحجة لانه في كتير ناس بتكون صايمة بهيدا النهار، منقدر نخليه انه هو يساعد بتحضير الافطار، ممكن انه نخليه هو يزين البيت بزينة جدا بسيطة، نحن نحضر البيت
0: نخليه بالجو يعني تماما،
1: نخليه يعيد وينبسط ويكون هو شايف انه تعرف هيدا اللي
0: بالشعور
1: انه بنيم تيابه جنبه بالتخيل هيك. نحن هيك بدنا نخلي اولادنا يكونوا صحيح. لأنه في كتير أهميات إن شاء الله بنوصل لما نحكي عن بارت العيد
0: إن شاء الله.
1: أوكي. نقدر أنه نحن نكون عم نخبر الولد كل يوم شو يعني يوم التروية، شو يعني يوم عرفات، شو بيصير، شو بيعملوا، كل هيدي المناسبات بنهارة لو جدا بسيط يعني ربع ساعة، ما رح تاخد أكتر من هيك من الأهل. فبهيك بنكون ختمنا فقرة موسم الحج ومننتقل إن شاء الله على النقاط الثانية.
0: طيب الأهل هلأ المسافرين على الحج. أوكي. شو أول معيار ممكن نشوفه لما بدنا نخبر الولد أنه رايحين للحج؟
1: أول معيار هو العمر أكيد،
0: عمر الولد.
1: عمر الولد يعني أنا ما نحن حتى بتشوفي دايما رولا حتى بتقسيم النصائح منقسم حسب الفئة العمرية
0: صحيح.
1: من عمر كذا لعمر كذا من عمر كذا لعمر كذا، لأنه كل فترة عمرية إلى خصائصها وإلى
0: قدرات
1: عند الولد تماما
0: واستيعابة.
1: كل ولد قادر أنه هو يكون عم يعطيني بقدر معين بكل فئة عمرية
0: صحيح.
1: فعشان هيك أنا ما رح أتوقع من ولد عمره 3 سنين إذا هو رايح على يوم الاستئناس بالمدرسة أو في عنده أي نشاط بالمدرسة بده يكون ماسك إيد أمه. صعب عليه أنه هو يكون عم يشوف أنه أمه تركته، فعلشان هيك نحن دايما مندوي على فكرة أنه أنا خلي الولد مستقل، أنا خلي الولد أنه هو يكون معتمد على نفسه، عودوا للولد أني أنا إذا غبت رح أرجع. ف حتى الولد لما بيصير في حالة وفاة نحن بنقول له أنه نحن حنرجع نجتمع إن شاء الله بالجنة، منحضر الولد أنه نحن هلأ في فراق ولكن نحن إن شاء الله حنرجع نلتقى. فعلشان هيك
0: يعني في أمل
1: كتير مهم نحن نخلي الولد عايش على أمل. كتير مهم حتى هي تصير بشخصيته ويصير هو في عنده البوزيتيف ثينكينج، عنده التفكير الإيجابي يكون عنده بشخصيته، ولكن بنفس الوقت مهم جدا أنه ورجي الولد أنه الحياة بتتأرجح بين الإشباع والأحباط
0: صحيح.
1: يعني أنت حتاخد بس حيتاخد منك كمان صحيح. بالمقابل، وماما إذا راحت مش معناتها هي تركتك، وبابا إذا راح مش معناتها هو تركك. عشان هيك مهم جدا أنه نحن نكون عم نفرجي الولد أنه نحن منغيب عنك لفترة. ليش بيلعب الولد بقوسي؟ ليش بيلعبوا للولد هيك؟ لحتى يورجوا أنه في أشياء بتروح بس رح ترجع تجي.
0: أيوة.
1: كرمال هيك مهم جدا أنه نحن نكون عم نحضر الولد حسب عمره، يعني صحيح. أنا ما رح أنطر من ولد عمره 2 أنه يتفاعل معه بنفس الطريقة الابن 6 سنين. كرمال هيك بحسب العمر أنا بعرف كيف بدي أقرب على الولد وخبره.
0: نعم.
1: نحن بننصح دايما الأهل أنه هن يشتغلوا على نمط تعلق إن شاء الله بنحكي عنه لاحقا، أنماط التعلق كلياته وكيف ممكن نحن نساعد كل نمط، ولكن دايما بنحاول نخلي التعلق الآمن هو النشط. يعني أنا ابني إذا تركته لفترة ورحت لما برجع حلاقيه أنه هو عم ينبسط فيني، يمكن هو يورجيني شوي أنه هو بكي أو يبكي أنا وعم بتركه لأول فترة، بعدين هو حيرجع يتأقلم لأنه هو واثق أني أنا رح أرجع. كرمال هيك إن شاء الله نحكي عنها تفصيلا.
0: عنده الاطمئنان يعني.
1: نعم. فكرمل هيك أنا بيهمني أن يكون عم بشوف الولد هو لشو بحاجة قبل ما أنا أروح. هل طبيعي أنه هو يزعل؟ طبعا
0: يزعل صح.
1: هل
0: يخاف؟
1: أنا بدي يكون شايفة أنه لا أنا ما فيني أتحرك عشان ابني، حياة ما وقفت عشان نحن أنجبنا، ولكن المهم أن أنا خلي الولد يتعلم يكون مستقل ويتعلم يوثق فيني.
0: صحيح.
1: كرمل هيك بحط خطة، الخطة اللي أنا بدي حطها بدها تكون أكيد متوافقة مع عمره. بس شو الإكزامبلز ممكن نعطيهم؟ شو الطرق اللي ممكن هن يكونوا عم يتفقوا عليها؟
0: صحيح. بعدين كل أم بتعرف يعني قدرات ابنه وقدي بيتحمل شو ما بيتحمل.
1: تماماً. هيك.
0: فمشان هيك مطلوب على حسب ابنه.
1: صحيح.
0: تعمل الخطة تعيتها.
1: صحيح. علشان هيك أول شيء منقول أنا بدي روح تعال حتى فرجيك شو بيعملوا هنيك، بقدر افتح له فيديو شوف انا لوين رايحه. هلا بس لما اروح انا بتصور هنيك وببعث لك صورتي انا هنيك مثلا،
0: قد افتح فيديو معك من المكان هيدا.
1: تماما
0: صحيح.
1: هلا خلي نحن عنا التوقعاتنا من الرحله، يعني نحن بنعرف انه في كتير اشخاص بس يروحوا كتير بيتعبوا هنيك.
0: صحيح.
1: او اشخاص من كتر الازدحام ممكن انه هن ما يلحقوا.
0: صحيح.
1: يكونوا عم يتواصلوا مع اهلهم بشكل
0: مستمر.
1: فنحن ممكن مثلا من له على الساعة 8 بتصل فيه.
0: صحيح.
1: قل له المساء، بحدد له فترة شوي يكون
0: الميرتشابل
1: نعم واسع. يعني صح. أنا بقل له مثلا المساء أو بقل له الصبح، أنت أيها بتنقي؟ بتنقي الصبح ولا بتنقي المساء؟ إذا أنا
0: وقد يكون عنده مدرسة مثلا نفضل له المساء
1: مثلا، فبخلي المسافة طويلة شوي حتى أنا كمان أعرف حالي أنه أنا مرتبط كمان بفريق، أنا ماني لحالي.
0: صح.
1: أنا مرتبط مع حملة، فأنا بدي يكون عم بمشي حسب الحملة هي شو بدها تعمل. في أحيانا أمور بتكون هي أوكي برايفت شوي بقدر أني أنا أخذ رياحتي فيها، بس أمور تانية لا.
0: هذه النقطة كتير مهمة أستاذة فاطمة، لأنه كمان نعود الولد على أنه بدك تعرف أنه بابا عنده شغل.
1: تماما.
0: فنحن بدك تعرف انه في له وقت بابا خاص فيه.
1: نعم.
0: او مثلا ماما عندها شغل، او سواء كان شغل برات البيت او بقلب البيت، يعني بدك
1: صحيح.
0: تعرف انه ماما كمان عندها ارتباطات، فمش كل الوقت 24/24 ماما وبابا لقلنا.
1: صحيح تماما هيك. علشان هيك انا مثلا بسأله شو بتحب ادعي لك انا وهنيك، طبعا اذا كان الولد بفئة عمرية حيعرف انا شو عم احكي. شو بتحب ادعي لك انا وهنيك، شو بتحب جيب لك كادو، شو الشيء اللي بتحب اني انا جيب لك اياه معي انا وجاي.
0: نعم.
1: بجيب لك تمر، بجيب لك ماء زمزم، كل الأمور اللي أنت حاببها رح جيب لك، حجيب لك لنقول عباية، حجيب لك أو حتى للبنات طبعا.
0: نعم نعم.
1: فالأطفال ممكن أن تتعرض لوضع صحي بعد سفر الأهل، مثل إسهال، استفراغ، تبول، حتى ممكن هن ما يقدروا يناموا، كل هيدا الأمور. فشو بيعملوا الأهل؟ بيعرفوا انه هيدا الوضع الطبيعي انه يصير، بضلوا طبعا يتطمنوا على الولد، بضلوا طبعا عم يحكوا معه لحتى كل ما هن بيقدروا لحتى يكونوا موجودين بالجو.
0: نعم.
1: ومثلا ماما بتبوسك، ماما بعتت لك بوسة.
0: نعم.
1: ماما بتحكي معك فيديو تطمن عليك، تقول له انا عم بدعي لك يا حبيبي مثلا. يلا صير منيح لحتى تكون اكتف معي اكتر، تشوف.
0: نعم.
1: انا شو عم بعمل.
0: نعم.
1: تكون مشاركني، نطر منك تصور لي انت كمان شو عم بتساوي، ما هو كمان عايش حياته بمحل تاني.
0: نعم.
1: حتى كمان هو يبعث له أخبار حتى هي كمان تكون مطمنة عليه.
0: نعم.
1: حتى ما تكون هي عم تتشتت بهيد الأيام اللي كتير حلوة، أو تكون عم بتحس إنه هي أنا تركت ابني أو أنا تركت بنتي.
0: هالحرقة بالقلب.
1: نعم. ما ليش يخليهم هني ينبسطوا بهالمشوار الرائع.
0: نعم. كيف نقدر نخفف عن الولد الحمل أن يبقى من دون أهله لفترة طويلة، يعني يمكن تكون 15 أو 20 يوم؟ يعني هني منهم كتار، بس بالنسبة للولد المعود كل كتار يوم.
1: أيوة.
0: المعود أنه يشوف والده أو والدته كل يوم، بالنسبة له كتار يعني.
1: نعم. أول نقطة واللي هي أنه في ناس للأسف بتتصرف بهذه الطريقة، بينام الولد بفيق بلاقي أهله مش بالبيت.
0: أيوة.
1: فأنا برأيي أنه شيء كتير مهم أن احنا نخبر الولد.
0: صحيح.
1: ونكون جدا صريحين معه ونعطيه ونبوسه قبل ما نروح. وفي حال هو بده يروح معنا على المطار بيروح معنا على المطار، بده يبكي ما هو حيبكي بكل الحالات. فمعلش يروح معنا على المطار يودعنا يعيش معنا هيدا الأجواء.
0: صحيح.
1: حيبقى بذاكرته أنه ماما قالت لي باي وراحت ورجعت أجيت. فكرمل هيك معلش ناخده معنا من عيش أجواء الوداع، ما بنحطه عند بيت جده قبل بفترة مثلا حتى هو يتعود، أو ما بينام بفيق ما بيلاقينا، أو نقول له ماما راح أجيب غرض وجاي.
0: بضل معنا لآخر لحظة،
1: بضل معنا
0: لآخر لحظة
1: وبيعيش الأجواء.
0: صح.
1: وبالعكس نحن من وضعه نحن مبسوطين لأنه نحن رايحين على رحلة كتير حلوة.
0: صحيح.
1: لو كان فراق الولد منه سهل، ولو كان فراق الأم للولد كمان منه سهل، أو حتى الأب، لأنه في كتير أولاد متعلقين ببيهم بشكل كتير كبير.
0: صح.
1: فحتى لو كان فراق أحد الوالدين منه سهل، ولكن نحن مطلوب أنه نكون عم نعيشهم هيدي أجواء الوداع، نعيشهم أجواء أنه نحن حنرجع نلتقى.
0: نعم.
1: ونمشي على البلان.
0: نعم.
1: لما نحن بنمشي على البلان على المخطط اللي نحن حاطينه الولد بيوثق فينا أكتر. فشو الأمور اللي أنا ممكن أعملها لما أنا أروح؟ يعني نحن حضرنا وجهزنا له كل شيء. لما انا اروح اول شيء الروتين. الروتين اللي كان ماشي على الولد قبل السفر بيمشي خلال السفر.
0: نعم.
1: يعني الولد اللي بينام الساعه 8
0: بضمن انام الساعه 8.
1: الولد اللي ما بياكل كانديز لانه ماما ما بتقبل الاشياء اللي فيها سكر، الاشياء اللي فيها ملونات، الام ما بترضى فيها، ما بترضى انه ابنها ياكلها، الا مع تيتا ولا مع جده ولا مع عمته ما بتتاكل. يعني الروتين بيبقى روتين.
0: نعم. قديه بيكونوا حريصين ومنتبهين للاشخاص اللي حيسلموا هالولد.
1: صحيح. يعني مقدم الرعايه اللي رح يكون موجود مع الولد سواء الولاد هن حيروحوا لعندهم او في حدا حيجي يقعد مع الولد بالبيت.
0: نعم.
1: شو ممكن انه هن يتصرفوا؟ يمشوا يسالوا الاهل عن كل تفصيل، وحتى الاهل هيدي مسؤوليتهم هن انه يكونوا واضحين جدا. صح. وحاطين حدود بتربيه ولدهم. لانه اللي حينتزع بال15 يوم الاهل حيتعبوا كثير لحتى يرجع يرجعوا بعدين.
0: نعم. يعني وين رح تعبنا؟
1: فغير وين رح تعبنا، الأهل والولاد اثنين حيصيروا بمرحلة صراع.
0: نعم.
1: كيف بدنا نرجع الروتين؟
0: صحيح.
1: فمعلش يكون صارمين، وأكيد اللي جاي أنه هو يقعد مع الولاد أو اللي حيستقبل الولاد عنده
0: كمان.
1: هو رح يكون عم يعمل هيدا الشيء لمصلحة الولد.
0: صح.
1: والأهل. صحيح.
0: نعم.
1: فعشان مصلحتهم كمان يمشوا بالروتين ويلتزموا فيه. الاعتماد على النفس، هيدا الأهل مسافرين الأهل مش مسافرين، هيدا النقطة كتير مهمة.
0: كتير مهمة.
1: الولد طالما هو قادر إنه يكون عم يعمل حاجته بإيده اللي أنا بدي أعمله إياها،
0: تعلم المسؤولية.
1: المسؤولية. فكتير مهم إنه نحن نكون عم نقسم الأدوار. يعني إذا كنا نحن عم نحكي ولاد فوق السبع سنين،
0: نعم،
1: يعني هيدا الولد بيكون قادر إنه يخلص أموره بنفسه. صح.
0: صح.
1: فهيدا الولد قادر إنه هو يستلم مهمة. أنا بقسم الأدوار، لنقول في عنا ولدين أو ثلاثة أولاد، في ولد هو بده يكون مستلم ترتيب هيدي الغرفة وهيدي الغرفة وهيدي الغرفة بحال كانوا هن باقيين بالبيت. فتقسيم الأدوار بيخلي الولد يشوف حاله أنه هو مسؤول. بمجرد ما شاف حاله مسؤول هو رح يكون عم ينجز هيدا المهمة. فأنا لما بحكيه بالليل أو بحكيه تاني يوم الصبح بدي أسأله عن مهمته إذا هو أنجزها ولا لا.
0: نعم. نعم.
1: لأنه مش إذا أنا بعيدة عنه. نعم. مش إذا أنا بعيدة عنه معناتها ابني حيشوف أنه أنا معلش شي هاي بدل هاي. لا، الروتين روتين.
0: صحيح. نمشي عليه. صحيح. ممكن الولد نبلش نعلمه يعني من الأشياء البسيطة حتى لو كان شوي بعد صغير، إنه مثلاً الكيناكس. نعم. ما بتكبق له بالبوبان.
1: صحيح.
0: تيابك ما بتحطهم على الأرض.
1: صحيح.
0: لهم مكانه بالخزانة لو بدنا نساعده شوي بس يتعود. صحيح. إنه بدنا
1: لما أنا بدي أعلمه غرضك أنت بدك تبقى محله وبيتنا بده يضل مرتب
0: وبيتنا ألعابك.
1: نعم. غراضك أنت بدك تضبهم، بدك تكون مساعد، بدك تكون مساهم، كل هيدا الأمور بتكون جدا مهمة بالنسبة.
0: صحيح.
1: للولد.
0: صحيح.
1: بنوصل لموضوع التواصل. أنا اليوم كل شيء بينقل لايف وفيديو كول وكلنا يتنا معنا تليفوناتنا بإيدنا. نعم. يندر من لاقي حدا ما عنده تليفون. نعم. هلأ فكتير صارت سهلة أنه الأولاد والأهل يكونوا عم بيتواصلوا مع بعض.
0: نعم.
1: وكتير صارت سهلة أنه هن يكونوا عم بيشوفوا بعض وعم يحكوا بعض بنفس الوقت. كتير مهم موضوع التواصل. موضوع التواصل الفعال كل ما كانوا هن يعني متفقين مثلا مثل ما قلنا على وقت وهن ماشيين عليه، حي الولد حيشوف انه خلص ما انا حاحكي معه من عشية، ليش انا بدي اكون قاعد عتلانهم كل النهار. يمكن يصير شيء حيحس حاله انه هو كتير متشوق يجي الليل حتى يخبر والدته فيه او خبر بيه. نعم. انه صار معي هذا الامر بالنهار.
0: نعم.
1: ايه بس بنرجع منذكرهن كلهم كم يوم والاهل حيرجعوا.
0: نعم.
1: نعم. بننتقل الخطبة اللي بعدها.
0: نعم.
1: واللي هي أني أنا حضر النشاطات والألعاب لأبني. كيف يعني حضر له النشاطات والألعاب؟ يعني ممكن أني أنا بعرف أنه أنا ابني بده يروح عند جده يقعد هيدي الفترة، ابني بيحب هيدي اللعبة وهيدي اللعبة وهيدي اللعبة، أو مثلا ابني في عنده مشترك بنادي، مشترك بمكان معين هو بيروح بيلعب فيه رياضة.
0: نعم.
1: في عنده نشاط، في عنده كشاف. في عنده هيدا النقاط.
0: نعم.
1: انا بوضح لمقدم الرعاية اللي حيكون محله انه ابني في عنده هيدا النشاطات. حاعطيك مثال، اهل ما بي روتينهم وما بيسيستامهم بالبيت انه ابنهم بيمسك تليفون الا للتواصل. يعني مثل لما مثلا يتواصل مع سته وجده.
0: نعم.
1: او عائلته.
0: نعم.
1: اوكي. بهيدا الحالة ابني بشو بيستخدم الشاشة ليتواصل معي أنا ومسافرة؟ مش لحتى يلعب جيم،
0: صح.
1: مش لحتى يحضر يوتيوب،
0: صح.
1: مش لحتى يكون عم يتفرج على فيديوهات أنا ما أنا بالعادة بسيستامي ما بقبل فيها.
0: نعم.
1: فالنشاطات اللي أنا كنت بعملها بروتيني
0: بدها تبقى
1: بروتيني، مثل ما اتفقنا الروتين روتين.
0: نعم.
1: والأشياء اللي كمان مطلوب مني أني أنا أكون محضرتها هذه قبل السفر، واللي هي التحضيرات للعيد. يعني
0: هذه الفترة كتير مهمة لأنه معود يكون بين أهله.
1: صحيح.
0: وأبوه،
1: خصوصا إذا في اجتماع عائلة حيشوف أنه ابن خالتي وابن عمي معهم أمه نبين وأنا لا. الولد بيشوف قديش نحن متشوقين وقديش هذا الشيء حلو، ونحن دايما بندعي قدامه الله يرزقنا أنه نحن نروح ونتمتع، ولكن بمحل معين حيغص. فأنا بدي يكون محضرته. يعني مثلا أنا لو كمان ما كنت قادر أشتري له تياب، بشتري للبنت بكلاب، بشتري للولد كلفات، بشتري أي شيء بسيط. أو مثلا
0: حتى فرح له قلبه،
1: كون غسل التياب كاويتهم محضرت له إياهن، كل شيء هول للعيد. يعني حتى أنا حسسه أنه أنا صحيح ما رح أكون معك بفترة العيد، ولكن أنا رح أكون مجهزت لك كل أمورك بالعيد. حتروح أول شيء مثلا عند التيتا، ترجع بتروح بعدين على المرجوحة، حأطلب من فلان أو فلانة أنه هن يكونوا عم ياخدوك لحتى أنت تلعب تتمرجع.
0: يعني عاملين له سكادجول للعيد،
1: كيف يمشي مخطط كامل. ليوم العيد. وطبعا بيذكروا له، بيذكروا اللي بده يقدم رعاية لهيدا الولد بالمسموحات والممنوعات، وبعدين حنوضح ليش.
0: نعم.
1: فحيكون كل هيدا الأمور ماشيين فيها بهيدا الترتيب.
0: هذا بيعطي اطمئنان للولد.
1: نعم. إن شاء الله الولد حيكون حاسس بهيدا الأمان.
0: نعم.
1: اللي بخليه أنه هو يكون عم يتأقلم،
0: لأنه بعد في شيء من اللمسات، لمسات الأم والأب.
1: أكيد.
0: نعم.
1: هو عم بيشوف وجودهم بطريقة غير مباشرة. فمن الطبيعي حتى نختم هيدا النقطة، من الطبيعي جدا أنه الأولاد يكونوا عم بيحسوا حالهم مزعوجين، من الطبيعي جدا أن الأولاد يكونوا عم يظهروا انزعاج، ولكن هذا الشيء طبيعي. أنا إذا ابني بك أول يوم مدرسة هل ببطل وديه على المدرسة؟
0: لا أكيد طبعا.
1: أوكي. علشان هيك الانفصال مطلوب لحتى يوثق فيني أكتر، ولأنه هيدي فرصة يمكن ما تتكرر مرة تانية بالعمر.
0: نعم.
1: وهن بدهم يكونوا عم ينبسطوا فيها، وطبعا الله يتقبل من الحجاج الكرام، وإن شاء الله
0: آمين.
1: بتكون العملية سهلة عليهم وعلى أولادهم
0: إن شاء الله. وهذه بالفعل يعني فترة هالسفر بتعطي كتير إشياء للولد. يعني
1: صحيح.
0: بيتعلم أنه الحياة بشكل عام.
1: نعم.
0: فيها الفرح وفيها الحزن.
1: نعم.
0: فيها الانفصال، فيها الفراق، فيها الأمل أنه حدا حيرجع لعندي.
1: صحيح.
0: يعني فيها كتير أفكار الواحد يقدر يستفيد منها لابنه.
1: تماما.
0: نعم.
1: أوكي.
0: ننتقل للعيد.
1: نعم.
0: يلا كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير. اليوم رولا أنا إذا بدي أسألك، أنت شو ذكرياتك عن العيد؟
0: أوه.
1: شو بتقلي لي؟ أو بالأحرى شو ممكن أنت تقولي لي شو هو العيد بالنسبة لإليك؟ شو ممكن تقولي لي؟
0: أكيد هو الفرحة، فرحة المسلمين.
1: نعم.
0: يعني جمعة العيلة، لمة الأهل. عم بيقلي زميلي مجد العيدية
1: جايين مجد
0: جديد. هولي شي تاني هولي.
1: نعم.
0: بس الأساسيات يعني سبحان الله هيدا الشعور بالفرحة.
1: نعم.
0: عيد المسلمين، لمة العيلة.
1: أوكي.
0: نعم.
1: أنت كل النقاط اللي ذكرتيها طبعا غير على أنه فرحة، ولكن ذكريات العيد وشو نحن بنعمل بالعيد.
0: نعم.
1: هو اللي بيكون عم ينطبع بذاكرتنا وطبعا بذاكرة الولد. فأنا شو بقدم للولد بهيدا المناسبة؟ كيف ممكن أني أنا أكون عم بهتم فيه؟ كيف ممكن أكون عم بتعامل معه بفترة العيد؟ هيدا الشيء اللي بيخلي عنده ذكريات.
0: نعم.
1: أوكي.

0: الحمد لله. اشتقنا لهالاجواء الحلوه ونسمع تكبيرات العيد الصبح وصلات العيد ما شاء الله.
1: اوكي
0: نعم في شوق كبير لها. نعم
1: الله كريم الله يرزقنا
0: امين.
1: نوصل عند العيد ونحن ليش مطلوب نكون عم نهتم ونعزز الاحتفاليات بالعيد؟
0: نعم.
1: بداية البلد بحاجة نحن نعزز له شعوره بالإيجابية. البلاء والصعوبات اللي اليوم بحياتنا مترافقة مع الحياة الدنيا، فدايما نحن في عنا مشاكل صعوبات، في عنا بلاء
0: دنيا
1: صحيح
0: بلاء. نعم.
1: فما للشي نحن نطلع شوي من هيدي الأجواء، ناخد بريك من المشاكل ونكون عم نعيش أجواء إيجابية نعززها، نكون مبسوطين نكون فرحانين. ممكن كتير نحن نشتغل على تعزيز الهوية الدينية عند الولد. طبعا مثل ما ذكرنا قبل، نحن لما بنشرح له تفاصيل المناسبة، لما بنشرح له ليش مطلوب هو يكون عم يهتم بهذه المناسبات، شو صار مع الأنبياء، شو صار مع الصالحين، كل هيدا الأمور نحن منراكم عنده ثقافة دينية. بيتعلم خبرات جديدة، بيتعلم معلومات جديدة. يعني الولد اللي ما كان يعرف شو يعني الحج هلأ صار بيعرف، حتى لو أهلته مش رايحين ما هني عم بيخبروه. هني عم بيشاركوه، خلوني يفرجون إذا عندها المعرفة
0: صحيح،
1: يتعلموا يسمعوا أشياء كتير حلوة ما شاء الله.
0: نعم صحيح.
1: النقطة الثالثة واللي هي أنه انتظار الحدث السار بحياة الولد، يعني لما بينطر شيء حلو، لما بينطر يوم في عيد ظهرة مشوار أي أمر لو كان جدا بسيط، الولد ممكن ينبسط بأي شيء بسيط إذا نحن ورجيناه أنه واو كتير حلو
0: عملنا له جو.
1: نعم. إذا نحن عيشنا أجواء إيجابية هو دغري بيعيش فيها،
0: صح،
1: دغري بفوت بالجو ويمكن بيصير بحمسنا أكتر لأننا نحن كأهل.
0: طفل كالوعاء الفارغ مثل ما بتعبيه
1: بتشوفيه بعدين. فالولد دايما نحن لما نحسس أنه في شيء ناطره، يعني نحن ممكن نعمل مثلا العدة التنازلي، كل حتن له رزناه من حتى عد التنازل، لأنه نحن بعد في 10 أيام نحن اتفقنا أنه نحن نعمل أعمال فيها خير بال10 أيام 9 أيام ما قبل العيد. فنحن منكون حاطين له لنقول 9 أغراض أنت كل يوم بتشيل منهم غرض، أو 9 خطوط أنت كل يوم بدك تشحط خط، أنه نحن قديش بعد في عنا للعيد. يعني يعمل عد التنازل إلى العيد،
0: صحيح،
1: ينبسط بالعيد،
0: صحيح.
1: بتشوق. أوكي شو بنعمل بيوم العيد؟
0: نعم
1: لو سمحتوا يوم العيد بلا نكد،
0: بدنا الزينة وبدنا الفرحة،
1: أول شيء بدنا الزينة
0: والحلو،
1: بدنا كمان نزيد عليهم حمام العيد. يعني نقول له هيدا حمام العيد، ما هو كل يوم بده يتحمم، نقول له هيدا حمام العيد، نخليه يحس انه هيدا المناسبة إلى أجواء نحن بدنا نعيشك إياها. ما نكشر ما نعصب. طبعا الأولاد اللي أهلاتهم مسافرين نحن قلنا انه بدهم يكون في معمل لهم بلانينج بالقبل، يعني يكون هن الأهل مخططين لهيدا الموضوع قبل ما يسافروا وبيمشوا على المخطط. يوم العيد بيبعثوا لهم فويس نوت، بيبعثوا لهم فيديو، بيبعثوا لهم اي رساله يقولوا لهم انه بنمشي مثل ما اتفقنا على مخطط العيد. نحن كثير مبسوطين، كنا بنتمنى نكون معكم او بنتمنى انه انتم اللي تكونوا معنا.
0: أيوة.
1: فبيكون ان شاء الله الموضوع اخف على الولد.
0: هو الولد بس في الصبح ويلاقي الزينه بقلب البيت، ويلاقي المحضرين
1: العيديه،
0: محضرين العيديه، محضرين الحلو تاع العيد والهدايا. ممكن مثلا حتى لو الكبار ممكن كمان هيك يتهادوا بين بعضهم بهدايا لو بسيطة كانت،
1: صحيح،
0: بس بتعمل جو الصبح هيك صباحية العيد،
1: صحيح.
0: وكمان نذكر انه زيارة القبور المسلمين،
1: نعم،
0: الأقارب تعيدنا نروح نعوده للولد أنه يروح يزور أول يوم العيد صباحا.
1: نعم.
0: من قلنا من الأموات المسلمين نقرأ له الفاتحة.
1: نعم.
0: ولو كمان شيء من القرآن الكريم حتى هيك، ونحط كمان الأس على
1: نعم على القبر،
0: على القبر. هذه كمان عادي كتير حلوة،
1: صحيح. مين ما بينبسط بالعيدية رولا؟
0: نعم نحن كبار ننبسط فيها.
1: ففي كتير أولاد بتنطر العيدية من العيد للعيد. ممكن هي حتى تكون معولة على هيدا العيدية، يعني أنا بكرة بس أخد عيدية رح أعمل فيها هيك. هلأ قرب العيد بس أخد العيدية أنا هعمل هيك. فممكن هي تكون أكبر مبلغ بيحصل عليه الولد سنويا. نحن اليوم بظروف اقتصادية مش سهلة، فممكن كتير الولاد ياخدوا عيدية جدا بسيطة. ولكن فكرة العيدية عند الولد هي واحدة، مبلغ كبير مبلغ صغير، فكرة العيدية هي واحدة، مبلغ مالي عم بمسكه أنا بإيدي وعم بمسك فيه،
0: صحيح.
1: فشو مطلوب نعمل في بهيدا العيدية، شو مطلوب نتصرف مع قبلنا؟ أول شيء قبل العيد، يعني قبل ما نبلش بعجقة العيد، نحن محضرين لكم شوية نصايح لحتى تكونوا أنتوا مملبكين بالموضوع.
0: أيوة جاهزين.
1: أول شيء اتفقوا مع الولد قبل العيد، حتى ولو اليوم الأوضاع ما بتخلي العيدية تكون كتير كبيرة، ولكن حتى لو نحن بدنا نعيد ابننا أو الخال العام أوكي، فمنذكر نحن دايما بيكون في عنا قائمة مسموحات قائمة ممنوعات. يعني أنا مسموح أني أشتري 1-2-3، ولكن أنا ما بشتري 1-2-3. علشان هيك بالعيد وبغير العيد الممنوع ممنوع والمسموح مسموح. الطفل اللي تحت 6 سنوات أنا بشتيله هديته، بشتيله اللعبة اللي هو بده إياها، بده قصص، بده كتب، بده لعبة ضمن طبعا قائمة المسموحات، أنا بشتيله إياها بعيديته. ما بناخذ العيديه من الطفل اللي فوق 6 سنين، اذا هو نحن متفقين معه انه نحن نخبيها بنخبيها معه، بنخبيها نتفق معه انه هو يخبيها بمحل بمتناول ايده.
0: شو رايكم نذكر انه ما يشتروا الفرقاع والفشفاش؟
1: نعم.
0: الاخص الاشياء اللي بتاذي يعني او صحيح. بتخوف غيرنا مثلا، هذه نتجنبها، ما نشتريها، ما نجيبها، نعمل فيها شيء نستفيد منه لنا او لغيرنا.
1: صحيح. ممكن نكون مخططين له لنشاطات او لمشاوير، بنحاول انه نحن ناخده عليها مثلا من العيديه، وبنحاول انه طبعا الاولاد اللي فئه عمريه متقاربه انه نكون عم نعطيهم عيديه متساويه.
0: نعم. اما عن الاضحيه بنهايه حلقتنا،
1: اما عن الاضحيه، بتعرفي زمان كانوا يجيبوا الخروف على البيت والولد تاني يوم يفيق ما يلاقيه، كان ينصدم ما يلاقي او يلاقي عم يندبح. فهذا الشيء بيكون بالنسبه للولاد انه هي، في كتير اولاد من بعض بتبطل تاكل لحمه على فكره. ف بعد الاولاد ما يلعبوا ينبسطوا معه او يشوفوه عند اللحام، تاني يوم يقولوا مثلا يوم الوقفه بيقولوا تعال حتى ناخذك نفرجيك الخروف، تاني يوم بيمشي بالطريق بيلاقي في دم بالارض او بيسمع انه هيدا الذبح ذبحوا الخروف. فمطلوب انه نحن نبين للولد ليش نحن بنذبح الخروف، نحكي له القصه. طبعا هلا ما بقى في عندنا وقت نحن نكون عم نحكي، ولكن بطريقه جدا بسيطه نكون نحن عم نقول له للولد انه قديش مهم، قديش في ناس بتنطر هيدا الأضحية، قديش في ناس بتكون ناطرتها.
0: نعم.
1: لأنه نرجع منقول في أشخاص بتكون بحاجة لهيدا الأمر، ولكن ونوضح للولد كتير مهم أنه إحنا نوضح للولد أنه عملية الذبح ما بيكون فيها أذى للحيوان.
0: نعم.
1: يعني هو نحن ما منعذبه للحيوان، نحن عم نذبحه بطريقة شرعية وما فيها أذى لإله لهيدا الحيوان. بيقول بس نقطة معينة كتير مختصين بيقولوا انه الانسب انه ما نخلي الولد اللي تحت 9 سنين يكون عم بيشوف الدبح.
0: الدبح.
1: ولكن ممكن نخبره عنا بطريقة القصة. يعني نحن نستخدم قصة سيدنا اسماعيل نخبره عنا لحتى يعرف شو الغاية من الدبح، وزيادة عن هيك انه نخبره انه مشيئة الله نافذة. ممكن السكين ما تقطع.
0: نعم.
1: ولكن نحن بدنا نكون متوكلين على الله، نخلي الولد دايما عايش على الامل. وبارك الله فيكم.
0: امين وفيكي. يعني بالفعل حطينا باجواء العيد واجواء الجميله للحج ما شاء الله. شكرا كثير لك استاذه فاطمه بركه، اختصاصيه بالارشاد والتوجيه النفس الاجتماعي والتدريب الوالدي. شكرا لمجدي اللي رفعنا على الهندسه الصوتيه وواكبنا بالاجواء الحلوه، وشكرا لزميلتنا ايمان ايضا كانت معكم رولا من وراء الميكروفون، والى اللقاء.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله تبارك وتعالى فرض علينا الحج على المستطيع منا، فهو فرض بالإجماع على المسلم إذا كان حرا بالغا عاقلا مستطيعا. فإن كنت يا أخي المسلم قادرا على نفقة الحج بما يوصلك ويردك إلى وطنك زيادة عن دينك وعما تحتاج لمسكنك وكسوتك اللائقين بك ومؤنة زوجتك وأولادك الصغار وغيرهم ممن عليك نفقتهم من مسكن وكسوة وطعام مدة ذهابك إلى الحج ورجوعك منه، فإنك مستطيع، يجب عليك الحج. وأما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه. فإن عزمت على الحج فاعلم أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومحرمات يجب تعلمها على من أراد الدخول في هذا العمل، لأن الجهل بها قد يوقعك في أمر يفسد حجك وأنت لا تدري. ولذلك قال العلماء: إنه يجب على من أراد الدخول في شيء أن يعلم ما يحل منه وما يحرم قبل الدخول فيه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. ويجب تعلم هذه الأمور عند أهل العلم الثقات، وليس بمجرد المطالعة في الكتب. فكم من أناس قرأوا الكتب من غير تلق على أهل المعرفة فضلوا وأضلوا، إما لخطأ فيها وإما لعدم فهمهم لعباراتهم على الوجه الصحيح. كما يحكى أن رجلا رؤي يطوف ومعه سكين وفأر، فلما سئل عن ذلك قال: هكذا قرأت في بعض الكتب. فلما جلب الكتاب اتضح أنه أخطأ في القراءة، والأصل أن يطوف بسكينة ووقار، هو قرأها بسكين وفأر. وها نحن اليوم في أشهر الحج المباركة، والآلاف من المسلمين يتهيئون لزيارة البيت الحرام، وقلوبهم مشتاقة للحبيب المصطفى ولزيارة تلك البقاع الطيبة. فكلامنا الآن عن بيان بعض أحكام الحج. فالحج له ستة أركان، من ترك واحدا منها لم يصح حجه. وأول هذه الأركان الإحرام، وذلك كأن تقول في قلبك: أدخل في عمل الحج، أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج التي قال فيها ربنا: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فمن أوقع نيته قبل هذا انعقدت نيته عمره. وأما الركن الثاني من أركان الحج فهو أن يكون الحاج في جزء من أرض عرفة، ولو للحظة، من زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، ولو كان الحاج نائما أو راكبا أو مارا ولم يمكث فيه. والركن الثالث من أركان الحج الطواف بالبيت أي الكعبة 7 مرات، سائرا أمامك جاعلا البيت عن يسارك مبتدئا بالحجر الأسود. ولصحة الطواف أيضا يشترط ستر العورة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أنه يحل فيه كلام الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الرابع من أركان الحج السعي سبعا بين الصفا والمروة، وهما بروزان من جبلين، فابدأ أخي الحاج سعيك من الصفا حتى تنتهي بالمروة فتحسب هذه واحدة، ثم ارجع من المروة حتى تنتهي بالصفا وهذه تعد ثانية، وهكذا حتى تنتهي من المرة السابعة عند المروة. لكن تنبه أخي الحاج أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف ولو كان طواف القدوم، ولا يصح السعي إلا في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسعي فيه بالإجماع، فلا يصح السعي بين الصفا والمروة في هذه الزيادة التي جعلت اليوم، فإنها خارجة عن الموضع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد صحة سعيه فليسعى في الموضع القديم في الطوابق العليا أو الطابق السفلي. والركن الخامس من أركان الحج هو الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل من التقصير، لحديث اللهم اغفر للمحلقين، قيل وللمقصرين يا رسول الله، فأعادها ثلاثا ثم قال وللمقصرين. أما النساء فيقصرن ولا يحلقن شعور رؤوسهن، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، وأما التقصير فهو أن يؤخذ من الشعر شيء قليل أو كثير من غير استئصال. لكن انتبه أخي الحاج، فإنه لا يجوز الحلق أو التقصير أو نتف شعرة قبل النصف الثاني من ليلة العيد، فلا يكون جائزا مجزئا لك عن الركن إلا في وقته. وأما الركن السادس من أركان الحج فهو الترتيب في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. وللحج إخوة الإيمان واجبات، من تركها أثم، لكن لا يفسد تركها حجه، بل تلزمه فدية على تفصيل يتعلمه مريد الحج. وهذه الواجبات هي أن يحرم مريد الحج أو العمرة من الميقات، أي من الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بلد ليحرم منه، فيسأل مريد الحج أو العمرة عن ميقات بلده لئلا يتجاوزه من غير إحرام. ومن الواجبات أيضا المبيت بمزدلفة ولو وقتا قصيرا، وكذا المبيت بمنى معظم الليل. وقال بعض العلماء إن المبيت فيهما أي في منى ومزدلفة لا يجب بل هو سنة. ومما يجب على الحاج رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويدخل وقتها بمنتصف ليلة العيد لا قبله، فإن رمى قبله لم يجزئه. ثم في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث، كل جمرة سبع حصيات يرميها حصاة حصاة، فلو رمى السبعة دفعة واحدة لم تجزئه. واعلم أخي الحاج أنه يحرم على المحرم أيضا أشياء حال إحرامه، منها التطيب كأن يضع الطيب على بدنه أو ثوبه الذي عليه. ومن المحرمات دهن الرأس واللحية بنحو زيت، وكذا إزالة ظفر وشعر. ويحرم عليه أيضا القبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة ولو لزوجته، كما أنه يحرم على الرجل لبس ما يحيط ببدنه بنحو خياطة كقميص وسروال. وأما المرأة فيجوز لها لبس ذلك، لكن يحرم على المرأة ستر وجهها بما يقع على وجهها ولبس قفاز. ويحرم على المحرم أيضا صيد المأكول البري الوحشي، فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية على تفصيل يذكره العلماء. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والزيارة واجعله مكفرا لذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود يتلو علينا سور الطلاق والتحريم والملك بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في هذه الإذاعة المباركة التي دائما تنشر الخير والبركات وتعم الفوائد بسببها بقاع الأرض والحمد لله. الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة بأن الأعمال تضاعف فيها، يعني الأعمال الصالحة، من يعمل عملا صالحا بنية حسنة في هذه الأيام يضاعف له الأجر، وهكذا يكون في بعض الطاعات مضاعفة الأجر، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. الله رحمنا بأشياء كثيرة، لكن من جملة ما أذكر أن بعض الطاعات تنزل عليها رحمات خاصة، وفي مثل هذا نقول عن هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، عشرة أيام من ذي الحجة، فيها يوم عرفة وفيها يوم عيد الأضحى. هذان اليومان يومان عظيمان عند المسلمين بتعظيم الله لهما، هذان من شعائر دين الله، يعني علامة على الدين. ويوم عرفة الله جعله أفضل أيام السنة كما تعلمون، لكن هذا اليوم تنزل رحمات خاصة على من؟ على المسلمين، رحمات خاصة يغفر الله تعالى بها لعدد لا يحصيه إلا الله. الله يغفر لنا ويتوب علينا. مثال آخر على مغفرة الذنوب أو على الرحمات الخاصة أن الواحد منا عند الدعاء يرفع يديه هكذا. ما المقصود برفع اليدين هكذا؟ نستجلب الرحمة التي تنزل من السماء. هناك رحمات تنزل من السماء على من يرفع يديه عند الدعاء. هذه الرحمات يرجى أن تصيب الكفين، فبعد أن ننهي ماذا نفعل؟ من عادتنا نمسح الوجه ونحو ذلك من الصدر، هذا لأنه نرجو أن تصيب هذه البركة أجسادنا. كذلك في الصلاة، فإن المسلم إذا صلى يناجي ربه، يعني أنت في الصلاة أيها المسلم تناجي ربك، لذلك إذا كنت في الصلاة تنزل عليك رحمة خاصة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يبصق الواحد منا باتجاه القبلة أو عن يمينه. لماذا؟ لأنه من آداب الصلاة أن لا نفعل ذلك. ورد في الحديث فإن الله بينه، أي بين المصلي وبين قبلته، ليس معناه أن الله حال بين العبد والكعبة. الله منزه عن المكان، الله لا يحويه مكان، لا أرض ولا سماوات ولا عرش ولا كرسي، الله منزه عن الأماكن. إذا ما المراد هنا؟ المراد أن الله تعالى ينزل على العبد المصلي رحمة خاصة تنزل على هذا الإنسان، فينبغي أن يكون متأدبا مع الله. وهذه الأيام المباركة فيها أيضا عيد الأضحى. هذا عيد الأضحى الذي هو عيدنا وهو عيد المسلمين، كعيد الفطر، هذان عيدان للمسلمين. وهذا الأضحى الله تعالى جعل له شأنا، وفيه أغلب أعمال الحج، لذلك يسمى الحج الأكبر. ليس الحج الأكبر كما يظن بعض الناس أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة، لا، وإنما أغلب الأعمال الأساسة تكون في هذه الليلة، ليلة عيد الأضحى وعيد الأضحى. لذلك المسلمون يراعون هذا اليوم في أداء المناسك، مناسك الحج. وكذلك أيضا هذا العيد فيه سنة عظيمة مشهورة بين المسلمين، وهي الأضحية أو الأضحية. هذه سنة نبي الله إبراهيم، إبراهيم خليل الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله امتحنه، نزل عليه أمر من الله أن يذبح ولده إسماعيل. وانظروا أحبابي أن الله تعالى يحكم بما يريد.
لأننا ملك لله، الله يحكم بما يشاء، الله يجعل هذا حراما وهذا حلالا، هذا واجبا وهذا غير واجب، هذه سنة وهذه ليست سنة، هذا مكروه وهذا ليس مكروها، وهكذا الله يحكم بما يشاء. فلا يعترض على الله. الاعتراض كأن الإنسان يقول الله ليس حكيما، ليس له ذلك، هذا معنى الاعتراض. لذلك المسلم يسلم، وهكذا الأنبياء هم صفوة خلق الله. فلما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل أطاع ربه، وإسماعيل كان كما قال بعض العلماء كان عمره نحو 12 سنة، يعني صغيرا في السن، ما كان نبئ بعد، ما نزل كان الوحي على سيدنا إسماعيل، فقال له العبارة المشهورة وتدل على عظيم إعانة الأبناء لآبائهم، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرت بهذا فافعل ما أمرت، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، الصبر على أداء ما أوجب الله. هو يعلم أن هذا كان فرضا على أبيه، وهو أعانه أطاعه، ليس كحال بعض الأبناء في هذه الأيام يكونون عبئا ووبالا على آبائهم، سببا في أن يعذب أبوه أو أمه يوم القيامة أو في القبر، لأنهم عصوا الله بسبب الأبناء. لا، أن تكون عونا لآبائك، لإخوتك، لأهلك، لأصدقائك على الطاعة، لا تكن منفرا من الطاعة ولا تكن معينا على المعصية. سيدنا إسماعيل لما أخذه أبوه ليذبحه أمر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم السكين فلم تقطع. قال: ما بها يا أبي؟ قال: إنها لا تقطع. فقال: طعن بها طعنا. انظروا تسريع تنفيذ أمر الله عند الأنبياء، هذا حالهم ونحن نقتدي بهم صلى الله عليهم أجمعين. فلما طعن أيضا لم تقطع. لماذا أحبابي؟ لأن الله خالق الأسباب والمسببات، هذه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل الحق. لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، أعمال بخلق الله، الأجسام بخلق الله، الأعمال التي هي خير بخلق الله، الأعمال التي هي شر بخلق الله، الأعمال التي نفعلها بإرادتنا واختيارنا بخلق الله، والأعمال التي تحصل منا بغير إرادة أيضا بخلق الله، الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، كل هذا بخلق الله، بمشيئة الله، بعلم الله، بتقدير الله، بقدرة الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا ما قدر الله. فسيدنا إبراهيم أكرمه الله بأن أرسل الله تعالى كبشا خروف، أرسل من الجنة وذبح فداء لسيدنا إسماعيل. هذا المكان معروف يزوره المسلمون في طريقهم إلى رمي الجمرات، هذا المكان الذي فدي سيدنا إسماعيل بالكبش، ذبح هناك هذا الكبش وفدي، ونحن إحياء لسنة نبي الله إبراهيم، كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ نذبح الأضحية. الأضحية سنة ليست فرضا، لكن من نذرها تصير عليه فرضا، يعني ينذر أن يضحي. والأضحية لها سنن ولها آداب، نذكر بعضها. أنه من السنة أن يأكل أهل البيت الذين ذبحوا هذه الأضحية الثلث، ويتصدقون ويتصدقوا بالثلث على الفقراء، والثلث الثالث يوزع على الأصدقاء، ويستطيع الواحد أن يوزعها كلها لله تعالى على الفقراء، وهذا خير. وهنا ملاحظة في هذه الأيام مهم جدا أحبابي: إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف المتعفف، الذي أحيانا بل كثير من الناس هذا حالهم في أيامنا، لا تعرفهم أنهم بحاجة لأنه لا يسأل،
لا يسأل، متعفف، لا يطلب. ونعرف كثيرا من هؤلاء يدق الباب عليهم أحيانا بشيء يكون مر عليه اليوم واليومان ولا يوجد عنده طعام، لا هو ولا أولاده، ولا يسأل، متوكل على الله تبارك وتعالى. نعم أحبابي، أحسنوا للأرامل، للأيتام، للمساكين، للفقراء، ليس فقط بالأضحية، ليس فقط في الأعياد، بل على مدار الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، يعني لا يكون إيمانه كاملا، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. الله أكبر. إذا كنت تعرف حال صديق، أخ، جار، مسلم، ولو لم تكن تعرف هذا المسلم، تعرف حاله هكذا، لله تعالى أحسن إليه. فإذا هذه الأضحية سنة نحن نفعلها، ووقتها بعد أن تصلى صلاة العيد وبعد الخطبتين، هكذا يبدأ وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، يعني عيد الأضحى يكون العاشر من ذي الحجة، عرفة يكون التاسع من ذي الحجة، العاشر يوم العيد، عيد الأضحى، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هذه الأيام الثلاثة يقال لها أيام التشريق. أيام التشريق هذه كانوا يشرقون اللحم، يعني يجففونه، لأنه ما كان في برادات ونحو ذلك مثل أيامنا، فلما يجففوا اللحم بضايم معهم أكثر، يعني هذا من باب حفظ اللحم لمدة طويلة. فالحاصل هذه السنة كانت إحياء لسنة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبابي فائدة عظيمة في أمر العقيدة تتعلق بأن الأمور تقسم إلى أربعة. ركزوا معي لهذه الفائدة العظيمة، ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم. والواحد إذا فهمها فهما سليما يميز بين الأمر وبين المشيئة. ما هي هذه الأمور؟ أمور أربعة: شيء شاءه الله وأمر به، شيء شاءه الله ولم يأمر به، أمر لم يشأه الله وأمر به، أمر لم يشأه ولم يأمر به. هذه الأمور من فهمها على وجهها يفهم أمرا عظيما يتعلق في العقيدة ويميز بين الأمر وبين المشيئة. ما معنى هذه الأمور؟ نعطي أمثلة توضح كثيرا إن شاء الله. شيء شاءه الله يعني خصصه الله تعالى بالوجود دون العدم، وبصفة دون صفة. شيء شاءه الله وأمر به، أمر الله المؤمنين بالإيمان وشاء لهم الإيمان، أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية، وشاء لآدم وللملائكة، وشاء للملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن هذا يقال فيه شيء شاءه الله وأمر به. الثاني: شيء شاءه الله ولكن لم يأمر به، كالكفر من الكافرين. الله لا يأمر بالكفر ولا يحب الكفر ولا يرضى بالكفر، لكن بخلقه، لأنه لا يكون إلا ما شاء الله، الله الخالق وما سواه مخلوق. طيب، فماذا نقول عن هذا؟ شيء شاءه الله ولم يأمر به. مثل ماذا أيضا؟ شاء الله تعالى لإبليس أن يكفر ولم يأمره بالكفر. إذن ما يحصل من المعاصي، من الكفر، من الكافرين، هذا بمشيئة الله، لكن لا يقال عنه أمر الله به. والأمر الثالث: لم يشأه الله ولم يأمر به. مثل ماذا؟ كالكفر من الملائكة أو الأنبياء، هذا لا يحصل، مستحيل. الله عصم الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذن لا يحصل من ملك كفر أو معصية.
وعصم الله الأنبياء عليهم السلام من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، فلا يحصل من نبي رذيلة أو سفاهة أو دناءة أو خبث أو ظلم، لا يحصل من الأنبياء شرب خمر أو زنا أو سرقة أو كذب، هذا لا يحصل، معصومون صلى الله عليهم أجمعين. فماذا يقال عن مثل هذا؟ أمر لم يشأه الله ولم يأمر به. أما الرابعة، أمر لم يشأه الله لكن أمر به، أمر إبليس بالسجود لكن ما شاء لإبليس أن يسجد، أمر الله الكافرين بالإيمان لكن ما شاء منهم الإيمان. إذن هناك أمور تقسم إلى أربعة، هذه الأمور مهم فهمها ومهم أن تكون راسخة في قلب المسلم، القاعدة العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب رضي الله عنها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أحبابي أذكركم بسنة عظيمة وهي صيام يوم عرفة، هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، لكن تكفر السنة الماضية والباقية، هكذا جاء في الحديث. فالواحد منا ليفعل، من لم يكن في عرفة يصوم، يعني إن بقي مثلا هنا في لبنان يصوم، لم يذهب إلى الحج لم يكن في عرفة، أما الذين في عرفة لا يصومون، نحن نصوم، من ليس في عرفة يصوم. هذه سنة ومباركة وعمل صالح فلا ينبغي تفويته. هذه السنة مهم أن ننتبه أيضا لا تقدم على الفرض الذي هو لا يؤجل، يعني من كان عليه قضاء صيام فاته بلا عذر لا يقدم السنة صيام النفل، لا يقدمه عليها، يصوم القضاء ثم بعد ذلك النفل. أما الذي فاته صيام بعذر كالمرأة كانت في الحيض أفطرت في رمضان، هذه معذورة، فهنا إن قدمت النفل على القضاء يجوز، لكن لا تجمع النيتان، يعني لا نصوم هذا اليوم عن قضاء وعن السنة. في الأخير أحبابي، كلكم يعلم المشهد العظيم الذي نراه في عرفة، من هذا المشهد الذي يعني سبحان الله يذكرنا بيوم الحشر، بيوم الموقف، اليوم الذي لابد لكل واحد منا أن يقف فيه. هذا اليوم يوم الحشر هو يوم عظيم، لكن أنا سأتكلم عن يوم عرفة. ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالاعتصام بحبل الله كما جاء في القرآن الكريم، وحبل الله يعني شرع الله، الاعتصام لا يكون بأي شيء. بعض الناس يقولون لك يلا توحدوا، يعني من كان على ضلالة ومن كان على حق توحدوا، ليس هكذا، الاعتصام يكون بحبل الله، الله حدد بحبل الله يعني بشرع الله، ما وافق الشرع نعتصم، نتفق، نجتمع عليه، أما ما خالف فهو مردود، لا نقبله، لا يكون الاعتصام هكذا فوضى. الله بين كيف يكون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجتمع على الكتاب وعلى السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحبابي أذكركم أيضا بعمل عظيم، بصلة الرحم، زيارة القبور، أن تأخذوا أولادكم إلى هذه المقابر، فإنها تذكر الآخرة. جمعنا الله تعالى وإياكم في الدنيا عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا مجاورته مع حسن الحال، وحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم شفع نبيك فينا يا الله،
اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم أوردنا حوضه، اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ثبت أقدامنا على الصراط وارزقنا صحبة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم أنعم علينا بالحج والزيارة والعمرة يا أرحم الراحمين، واحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم نفس عن المسلمين، اللهم فرج كرباتهم يا أكرم الأكرمين، واختم لنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.